حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: قاموسي أصلاً ما عرفه.
1: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
0: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
1: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
0: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
1: أها، يعني ما بنخلص.
0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
1: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: تصور

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

الأول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

على البحر، على البحر، أو في البر، أو في البر، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون، إمارة

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشعب.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان.

نصيحة يومية من هومز أر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان.

0: لكل من عاش عليها.
1: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
2: ودولتنا مثل اليبن ما ينكشف فيها ظهر حد،
0: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
4: The UAE is ready.
5: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
2: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات FM.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور.

0: الطابور المدرسي كلنا نفديكي بالدماء نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمر المكافأة الكبيرة رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغة الإنجاز نتحدث، لأن اللي تحقق على هالأرض ما كان وليد الصدفة، بل نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى واستثمار مستمر في الإنسان، وتخطيط يعتمد على الابتكار والاستدامة. الإمارات قدمت نموذج متكامل يجمع بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والحضور العالمي المؤثر. في ظل قيادة واعية تتحول التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشاريع، وأيضا المشاريع إلى إنجازات تسجل باسم الوطن. وهذا اللي خلي المسيرة مستمرة بلغة واحدة، لغة الإنجاز. صباح الخير من وطن الخير إماراتي.

0: هالصباح
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات FM.
0: عند الإشارة
1: عند

من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي نصبح بالخير على نقيب منصور المحمود وآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي. صباحك خير وسعادة يا رب العالمين.

0: حق نور وسرور اخويا راشد.
1: حياك الله، ايش اصبحت اليوم؟
0: واحنا بخير وصحة وسلامة ولله الحمد.
1: وشو اصبحت شوارعنا؟ والله بنعمة بخير، ابشرك الحال طال عمرك.
0: ابشرك الحمد لله الشوارع طيبة اخويا راشد، بس في البداية اسمح لي اصبح على اخواني العاملين في إذاعة إمارات الفم وكذلك جميع اخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بتعليمات واشادات الموضوع فيما يخص حركة سير على طرقات العاصمة الرياضية أخوي راشد.
1: نعم.
0: في الحركة السيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية كذلك، طبعا باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تشهد الزحام مرور، كذلك مركبات اعتيادية في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح تتمركز هذه الكثافة على جسري المدفع المصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العبد نفس الاتجاه، وأيضا أخوي راشد على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المطلع، وكذلك على طريق الضوضاء القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع الحاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد. قبل ما أختم حديثي وياكم طبعا أتمنى الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتكم وسلامة جميع مستخدمين ومجتادي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة السير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة بربي أخوي راشد. في الختام كل الشكر لكم وطاقم عمل إذاعة إمارات الأم والإخوان المستمعين، ويومكم سعيد
1: ومرفق بإذن الله. بإذن الله تعالى، شكرا لك، يعطيك العافية نقيب منصور المحمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونتمنى لكم سلامة الوصول إلى وجهاتكم. نقول صباح الخير لكل الأحبة وين ما كنتوا في هذه اللحظات. ابتدينا في أحلى صباح لين 9 بتوقيت العاصمة ودولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة على تيك توك لايف، نحن معاكم على إمارات اف ام راديو. للي حاب يتواصل معنا في هذه اللحظات نقول لك صباحك خير، ويا حي الله الأصدقاء اللي متواصلين من الساعات الأولى من هذا الصباح. فاطمة الزعابي حياة الله معنا في أحلى صباح. أيضا نقول مرحبا مزون، وأيضا نبي 11 أخوي أيضا حضراني صباحك خير، بولجوري 2007 مرحبا ب 2007، عبد العزيز ناجي صباحك ورد وسعادة ويا هلا ويا هلا ويا هلا، الظبي صباح الخير يا مرحبا الساع. أم تقول أقدر أشارك معاكم؟ أكيد تقدرين تشاركين ويانا. دلال صباحك خير يا دلال، وهدى أيضا نقول مرحبا الساع بالجميع، وأيضا رسالة من الأرجنتين صباح الخير للي يسمعنا من الأرجنتين في هذه اللحظات. وياكم راشد عتيج وخلكم معانا في أحلى صباح على إمارات اف ام.
2: ما خلصنا، بعدنا مكملين، بريك ورادين،
3: بريك ورادين.
4: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم، التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
8: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
9: أحلى صباح.

اليوم في سين جواب السؤال يقول: شو الشيء اللي تحب انه يكون مرتب اكثر عن اللازم حتى الاشخاص اللي حولك يستغربون؟ زين عادي خل ترتيبك طبيعي لهذا الشيء، بس لا انت عندك مبالغة حبتين بالنسبة لترتيبك لهذا الشيء تحديدا، ويمكن حتى لو ما شفته مرتب عادي انك ما ترتاح في اليلسة، تقوم ترتب الشيء هذا وتكمل يومك. إذن سؤالنا اليوم: شو الشيء اللي تحب إنه يكون مرتب أكثر عن اللازم؟ اليوم بنكتشف شيء واحد ولا عدة أشياء؟ يلا خلونا نكتشف معاكم على تيك توك لايف إمارات اف ام راديو، اللي حاب يشاركنا عن طريق الاس ام اس 3666 من داخل الإمارات على اتصالات هدوء. الضبي على طول تقول الشكل. كرسي السيارة من هدى، يلا عاد خص. لو حد مثلا خذ السيارة في يوم ما وخرب الإعدادات كلها، حد من الناس يا الله تستغرب كيف رد السيت لهالدرجة، أو مرقد السيت يمكن اللي بيزاوية جدا يعني تستغربها تقول شوي وبيرقد. سماحة صباح الخير من مصر، يا هلا وسهلا علي حياك الله معاي. المكتب من فاطمة تقول: لازم كل يوم أرتبه لأن لأن لأن لأن لأن ينظفون ويخربون ترتيبي. أيضا لك أعتقد تقول شيلتي. طيب يا هلا وسهلا أيضا، تحية صباحية من تونس، ومين ما كنتوا تسمعون أحلى صباح، نحن نقولكم يا هلا وسهلا فيكم معانا على إمارات أف أم. AKM صباح الخير، شو سؤال اليوم؟ السؤال يقول: شو الشيء اللي تحب انه يكون مرتب اكثر عن اللازم؟ مرتب حبتين اكثر عن اللازم. يلا نتريا مشاركاتكم. إرلينا تقول: غرفة الجلوس اليومية. تحية للمداومين ليل. بو حمد حياك الله يقول: غرفتي. صباح الخير البلوشي.

0: أم صح صح؟ أهنيك،
1: هذا صباحك بيني
0: سين
2: جواب
3: جواب.

39 الأكل والشيء الباقي غير مهم. يعني ترتيب الأكل، يعني ترتيب الوجبات، يعني الأهم أنك أنت محافظ على وجبات صحية. دام تكلمنا عن الترتيب، لأن بعض الناس عندهم الأكل بالنسبة لهم لخبطة في لخبطة في لخبطة في لخبطة، وفي أي وقت حتى البريك ما بموجود بالنسبة لمسألة الأكل. بس حلو إذا الأكل عندك مرتب بالصورة الصحية، نقول لك كفو عليك وكمل. اليوم سؤالنا يقول يا ترى شو أكثر الأشياء اللي تحرص على أنها تكون مرتبة أكثر عن اللازم؟ بعضهم الترتيب عندهم راحة نفسية فعلا يا فاطمة، يعني ما يقدر حتى أنه يسولف في المكان إذا كان موجود مثلا في مكان وما كان مرتب، لين ما يرتب المكان على الأقل، أو الشغلة اللي ما تكون يعني في مكانها الصح. سامية صباح الخير، يا أهلا وسهلا فيك. فاطمة تقول وراء كل شخص دقيق جدا قلب تعب من الفوضى أكثر من اللازم. صوت الجريح صباحك خير. علي يقول وقتي. سلطان غرفة الجيمينج، يا راعي الجيمينج أنت. ما أدري هل اليوم بنكتشف أشياء غريبة جديدة يمكن ما تخطر على البال معاكم بالنسبة للأشياء اللي تحرصون على ترتيبها ولا لا؟

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
3: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث.

0: والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: هاللحظة هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. آخر عدد
2: ونبتدي مع أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة، إطلاق المبادرة الوطنية نسيج. محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. القانون يدعم حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر وتمكينها اجتماعياً ومالياً. خبراء رؤية استباقية ومشاريع نوعية، الإمارات تتصدر العالم في الذكاء الاصطناعي. وسط إجراءات ميسرة وخدمات متكاملة، مطارات الدولة تحتفي بعودة الحجيج. العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لمجموعة أغذية للاتحاد، الإمارات نموذج في استدامة الأمن الغذائي واستمرارية سلاسل الإمداد. من عناوين أيضا الاتحاد في هذا الصباح، مزارع العين تخفض السكريات المضافة في منتجاتها. أجندة حافلة بالمؤتمرات والمعارض في الإمارات خلال النصف الثاني. تعاون بين أبوظبي البحرية وبوليتكنيك البحرين في قطاع النقل البحري والتقنيات الحديثة.

إذن كانت هذه أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح، ونحن معاكم مكملين في أحلى صباح على إمارات FM لين 9. للي حاب يشاركنا وحاب أيضا يشاهدنا، فنحن موجودين بالصوت والصورة على إمارات FM راديو من خلال التيك توك لايف، وأيضا من خلال موجاتنا المختلفة تقدرون تتواصلون معنا بالصوت فقط، وتقدرون أيضا تشاركونا من خلال الـ SMS على 3666.

0: 7 ل9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. سين جواب.
1: مروان صباح الخير. فاطمة تقول أحيانا الشخص المرتب جدا وين وين وين وين اختفت الرسالة؟ شكلها طارت فوق بين الرسائل. طيب الجاسي صباح الخير، حياك الله معاي في أحلى صباح علي، مرحبا بك معانا في أحلى صباح على إمارات FM. فاطمة تقول للشخص المرتب جدا يتعب من أبسط تغيير لأنه تعود أن كل شيء يكون محسوب ومرتب.

أيضا تي أس أم صباح الخير وصباح الابتسامة. شكرا على هذا التواصل الجميل. أيضا من صديم أعتقد زين. اليوم نحن سؤالنا كان في سين جواب يا ترى شو الشيء اللي تحب انه يكون مرتب اكثر عن اللازم غير عن الاخرين، تحس عمرك مختلف، يمكن حتى الباقين يعني يستغربون من مدى اهتمامك بالمبالغه بترتيب هذا الشيء. ودامنا في موسم الاجازات ومقبلين على موسم الاجازات والسفر، أحد من الناس لا جدول السفر لازم يكون مرتب 10/10. شنطة السفر من عين، يا هلا وسهلا بعين. ربيعتي تقول ترتب أحلامها قبل النوم. ترتب أحلامها قبل النوم، كيف كذي بعد؟

0: لو حاب تجدد تجديد شامل للبيت أو تضيف لك لمسات جديدة ومنعشة، فهذا أفضل وقت للتسوق. تقدر اليوم تزور أكبر فروع بان هوم في البرشة في دبي، أو أيضا الزاهية في الشارجة، ومارينا مول بوظبي. وتقدرون تستفيدون من خصومات على الأثاث والديكور، وكذلك التسوق أونلاين على panhomestores.com. ونذكر بأن العروض راح تكون لفترة محدودة.
1: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
2: شو العرض؟
1: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
2: ممتاز، امتلاك أسهل،
1: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
2: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
3: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
5: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوماً بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
6: أحلى صباح
7: كالعادة وياك، دوم يكون غير
6: أحلى صباح. مجتمعنا،
7: مجتمعنا.
0: دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الاقتصادية عالمياً من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع والاستثمارات النوعية الضخمة اللي جاوزت قيمتها مئات المليارات من الدراهم خلال الشهر الماضي فقط. طبعاً هذا المؤشر يعكس الثقة الكبيرة بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات العالمية. الشهر الماضي شهد الإعلان عن مشاريع واستثمارات استراتيجية في مختلف القطاعات، شملت الطاقة، الصناعة، وأيضا الطيران والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى شراكات اقتصادية طويلة الأمد واتفاقيات دولية. إذا بنستعرض بس معاكم اللي صار خلال الشهر الماضي، فخلونا نبتدي مع منصة اصنع في الإمارات 2026. هذه الدورة واللي شهدت حضور بارز في خلنا نقول في دورتها الأخيرة في العاصمة أبوظبي، وشهدت طبعا هذه الدورة توقيع أكثر من 200 اتفاقية ومشروع وتمويل، إلى جانب الإعلان عن فرص مشتريات صناعية وطنية بقيمة 180 مليار درهم، واستثمارات صناعية جاوزت 48 مليار درهم. لو بنروح لقطاع الصناعة، تم الإعلان عن اتفاقيات طويلة الأمد لدعم الصناعات الكيماوية والإنتاج المحلي، وهالشيء طبعا يعزز مكانة الدولة كمركز صناعي متقدم ويضمن استدامة سلاسل التوريد. قطاع البنية التحتية شهد أيضا شراكات استثمارية ضخمة بقيمة توصل ل 30 مليار دولار، تستهدف مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمياه وإدارة النفايات. أما في قطاع الطاقة، تم الإعلان عن استثمارات جديدة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال وطاقة الرياح داخل وخارج الدولة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية لتلبية الطلب العالي بل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. اليوم أيضا قطاع الطيران كان له نصيب خلال الشهر الماضي، فتم الكشف عن إنشاء مركز هندسي متطور لصيانة وإصلاح محركات الطائرات في منطقة العين، إلى جانب مشروع ضخم لإنشاء مجمع هندسي جديد في دبي الجنوب، ويتوقع أن يكون الأكبر عالميا في مجال الصيانة والإصلاح عند اكتماله. القطاع السياحي والترفيهي أيضا شهد الإعلان عن مشاريع عالمية جديدة، منها مشروع سفير أبوظبي، هذه الأيقونة العالمية الجديدة للترفيه التفاعلي والأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واللي راح تقام إن شاء الله في جزيرة ياس أبوظبي. إذن هالمشاريع والاستثمارات المتسارعة تعكس رؤية اقتصادية طويلة المدى تركز على التنويع والاستدامة وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.

ندى صباح الخير ايضا نقول حياك الله من جديد معانا في احلى صباح الجاسي. يا مرحبا وصباح الخير. سارونا صباح صباحك سعاده يا رب العالمين. نقول مرحبا الساعه ايضا بنواهل ومذهله وابو عمر وريان وكل اللي انضموا لنا في هذه اللحظات عبر تيك توك لايف ومن خلال حساب إمارات FM راديو.

0: اليوم قبل ما ندخل في تفاصيل ريبوت بنسألكم سؤال ونبقى إجابة صريحة جدا منكم. منو اللي يتحكم في الثاني اليوم؟ أنت تتحكم بتليفونك ولا تليفونك هو اللي يتحكم فيك؟ لا تستعجل بالإجابة، أباك تفكر بس حبتين شوية وتراجع يومياتك علشان تكتشف منو اللي يتحكم في الثاني اليوم، التليفون ولا أنت المتحكم الأول والأخير بالهاتف المتحرك اللي بين يديك؟ فاطمة تقول التليفون هو اللي يتحكم فيني، يناديني كل شوي. حلو هالاعتراف. الأول والأخير، الأول والأخير منو؟ أنت ولا تليفوني يا مذهلة؟ تليفوني من علي. يعني كلكم تعترفون أن التليفون هو اللي متحكم فيكم اليوم. التليفون متحكم وبقوة من إرلينا. الأول والأخير منون زين يا أميرتهم؟ التليفون صار يتحكم حتى بوقت رقادنا من أس، نقدر نسميه إدمان رقمي مثلا. يعني هل معقول هالتليفون بهالحجم متحكم في حياتك أو متحكم في حياتنا بشكل عام؟ لا، الموضوع يباله وقف عيال. يلا، التليفون متحكم بحياتك ولا أنت اللي متحكم بتليفونك؟ خلونا نتريى المشاركات اللي توصلنا منكم على تيك توك لايف، على إمارات اف ام راديو. خلونا نروح طبعا بنطلع بريك إعلاني وبنسمع هالأغنية وإن شاء الله تعيبكم، وراجعين بعد دقايق في أحلى صباح على إمارات اف ام.
1: بعدنا مكملين بريك ورادين. اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: ما صبحوا عليك اليوم؟

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. ريبوت

هذا احلى صباح لين 9 معاكم راشد عتيج ومكملين معاكم على تيك توك لايف امارات اف ام راديو. نقول صباح الخير للي اختار امارات اف ام في هذه اللحظات وكنت في دربك، ونقول لك درب السلامه وهلا هلا بعمرك، وتذكر دائما تربط حزامك وتلتزم بالسرعات المحدده، وخلك اعقل واحد في السواقه. زين، سمعنا عبد المجيد قبل شوي ونشوف اليوم المشاركات وين وصلت بالنسبة للسؤال. سؤالنا اليوم خفيف لطيف، كان يقول يا ترى منو اللي يتحكم بالآخر، أنت ولا تليفونك؟ التليفون صار موضة قديمة الحين، كل شيء بيدك. من علي، العالم صار حارة صغيرة. نحن لما نتكلم عن التليفون فهو اللي قاعد يجلب لك هذا العالم كله في مكان واحد وفي وقت واحد. صرنا نمسك التليفون بدون سبب، بس لأن عقولنا تعودت عليه. من فاطمة الزعابي، الجاسي تقول أنا اللي أسيطر على التليفون. حلو، التليفون صار جزء أساسي من حياتنا، أكيد ما ننكر هذا الشيء من أس. شكرا لتشاندا. وين بعد وصلنا في المشاركات؟ ومشاركة تقول الاثنين، يعني عندك توازن، ماسك العصا من النص. ما عرفنا اسمك. وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين. طيب اليوم كان هذا هو سؤالنا، يا ترى منو اللي يتحكم بالآخر، التليفون ولا أنت؟ شادي صباحك خير، يقول حسب كل شخص سلوكه وطبيعة حياته. يعني نقدر نقول اليوم كل إشعار وكل رسالة وكل اهتزاز بسيط وكأن التليفون يقول لك انتبه في شيء لازم تسويه الحين. اليوم الهواتف مب مجرد وسيلة نتواصل فيها، اليوم نقدر نقول انها صارت غرفة تحكم كاملة لحياتنا، غرفة تحكم كاملة لحياتنا. شغل، مواعيد، أخبار، ناس، ترفيه، وحتى لحظات الملل، كلها داخل شاشة واحدة. بس التعب الحقيقي مو في استخدامك للتليفون، التعب في الشعور أنك لازم تكون متاح طول الوقت. تخاف أنك تضيع اللحظة، تضيع شيء يمكن غيرك بيسبك بمعرفته، فلازم ترد بسرعة. بعض الناس عندهم الرد السريع ضروري جدا، ولازم تتفاعل بسرعة ولازم تنجز بسرعة، وكأن كل شيء مستعجل حتى لو ما كان بهالصورة أصلا. فيدخل الشخص في حالة، هاي الحالة اسمها الاستعجال الدايم. تشوف الواحد ينش مستعيل الصبح، يرد مستعيل، يفكر وهو مستعيل، حتى وقت راحته، وقت راحته يحاول إنه ينهي هذا الوقت بسرعة. ليش؟ لأنه مستعيل. والأخطر إن هالحالة تبدأ تصير طبيعية، فالجسم يتعود بعدها على التوتر، يتعود العقل على الاستنفار، طول الوقت تشوفه مستنفر. أنواي أم، صباح الخير، حياك الله معانا في أحلى صباح. طبعاً وسط الزحمة هذه يصير كل شيء عندك أولوية، وضيع هذه الأولويات، الإيميل البسيط يتحول لحالة طوارئ، رسالة توصل لازم ترد الحين، إشعار ظهر لك لازم تشوفه في هاللحظة، لين يختفي الجزء الهادي فينا، الجزء اللي عارف كيف يرتب، يفكر ويهدأ. حتى الدراسات بدأت تتكلم عن هالموضوع بشكل واضح. بنتعرف أكثر حول هالتفاصيل وحول هالدراسات وشو قالت وشو ما قالت من عقب ما نسمع قلب الصغير. يلا يا فؤاد، يلا يا فؤاد، سمعنا في هذا الصباح، وراجعين بعد دقائق.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثاً نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: يعتمد تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية ذكية مصممة لك وتواكب احتياجاتك اليومية. أدر معاملاتك المصرفية عبر رحلة رقمية أسرع وأكثر سلاسة وأماناً.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

اليوم نتكلم إذن عن الناس اللي في حالة استعجال دائم، والسبب الاستخدام أو خلونا نقول التليفون اللي متحكم بحياتهم. في تجربة علمية طلبوا من مشاركين إنهم يوقفون الإنترنت على تليفوناتهم لمدة أسبوعين، ما بدنا يتركون التليفون بالكامل وإنما الاستغناء عن استخدام الإنترنت وشبكات الإنترنت، وأهم شيء إنهم يخففون الاتصال المستمر الاتصال العادي. النتيجة يقولكم إن الوقت المستغرق على الشاشة نزل بشكل كبير، والانتباه والتركيز والصحة النفسية تحسنت بشكل ملحوظ، وكأن العقل أخيرا يقول أو لقى فرصة يتنفس. لكن الحل ما بأننا نتخلص من هواتفنا أكيد، لأن الحياة اليوم مرتبطة بتليفوناتنا بشكل كامل. الحل الحقيقي أن نتعلم أن نكون متاحين ولكن بحدود. يمكن أول خطوة بسيطة أن الواحد يقفل الإشعارات اللي ما لها داعي، نبعد التليفون شوي قبل النوم علشان تعطي لنفسك وقت. أخيرا نحن مب مطالبين أن نختفي عن العالم، بس ما بلازم نكون متاحين للعالم طول الوقت. بمجرد ما توصلك رسالة لازم ترد عليها في نفس الوقت، وما تعطي مجال للطرف الآخر أن أيضا ياخذ فكرة والله أن فلان اتأخر. لا، يعني لازم المساحة هاي تكون موجودة، أن ما بشرط أن التليفون يكون موجود بين يديك وعلى مدار الساعة وفي الوقت اللي يعني المطلوب، خاصة لدى الطرف الآخر، لأن الإنسان يحتاج لحظة هدوء ما فيها تنبيه ولا استعجال ولا شعور أن تأخر عن شيء. جيجي صباح الخير وحياك الله معانا. مس تقول استخدام بالعقل فعلا، إذا في بيت الكل في البيت الكل مختفي وسكروا الواي فاي فكلهم بيطلعون. ذكرتني بأيام كوفيد يوم كانوا يقولون إن الناس تعرفوا على بعضهم البعض أكثر وأكثر بمجرد ما ينقطع النت، أو حتى لما يكون في خلل في الشبكة، خلل عام. التوازن مطلوب من فاطمة الزعابي، يعطيك العافية يا فاطمة. فعلا التوازن مطلوب، ونعطي الوقت المحدد للاستخدام وما نكون في حالة استعجال دائم.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمه الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

اليوم في بصمة وكرت بالنسبة لك، أي يوم في الأسبوع، أي يوم في الأسبوع تحس بطول الوقت فيه أكثر عن المعتاد وانت في الدوام؟ وهذا اليوم يتكرر كل أسبوع، يعني ما تحس أن يوم يجيك أحد إذا كنت دامون لحد طبعا، أو أثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خميس أو يمعة. لا ما عليه، بنستثني يوم اليمعة دام منه نص يوم دوام، أو يمكن حتى أنك داوم شفتات وبالنسبة لك يوم اليمعة يكون يوم طويل مثلا. نحن ما بنحدد الأيام، لكن بنعرف أي يوم من أيام الأسبوع تحس فيه بطول الوقت أكثر عن المعتاد وأنت في العمل. شمعنا هاليوم تحديدا؟ سارة شاهين تقول يوم الاثنين عشق، يوم الاثنين أوه كلهم الاثنين، شو السالفة؟ يعني اليوم بطير، الأيام الباقية بتطير، عندكم ما عندكم مشكلة مع الأيام الثانية. فاطمة أيضا تقول يوم الاثنين، لو سألين السؤال أمس. يسرى صباح الورد وحياة الله معانا في أحلى صباح، يوم طويل تحسه ما يخلص، من سارة شاهين. يسرى أيضا تقول يوم الأحد. إرلينا تقول دام إنه بداية الأسبوع في العمل عندهم تقول أحد ثقيل. بالنسبة لسارة تقول أحلى يوم الخميس. زين، هو يمكن يكون يوم طويل في العمل ويكون يوم ممتع، بالعكس يوم جميل ما عندك أي مشكلة فيه. يلا الحين غالبية الأيام أول أيام الأسبوع، سواء كانت بداية أيام الأسبوع للعمل يوم الأحد ولا يوم الأثنين. ما حد اختار الثلاثة، ما حد اختار الأربعة. الأحد يبدأ الأسبوع من يسرى عندنا في العراق، ما اختلفنا. متى ما كانت هذه الأيام أيام العمل بالنسبة لك، أي يوم تحديدا تشعر فيه بطول ساعات العمل فيه، وليش تعتقد أن هذا اليوم طويل مقارنة باقي أيام الأسبوع وانت في الدوام؟ إرلينا تقول الأربعاء والخميس حلوين وخفيفين، الاثنين أحس أني بعدني في الويكند، من فاطمة. أحسن يوم السبت والأحد لأن تلعب فيه مباريات الدوري الإنجليزي، من 39.

0: بصمة وكرت. بصمة وكرت.
1: أيوم من أيام الأسبوع تشعر بأن هذا اليوم طويل وانت في العمل. الدراسات النفسية تبين أن إدراك الإنسان للوقت يتأثر بحالته الذهنية والعاطفية أكثر مما يتأثر بالوقت الحقيقي نفسه. يعني لما يكون الإنسان مندمج متحفز أو يشعر بالمعنى بالشيء اللي يقوم به، فالدماغ يميل إلى إدراك الوقت بشكل أسرع. أما في حالات التكرار، في حالات الملل، في حالات الضغط النفسي، فإن الإحساس بالوقت يصبح أبطأ وأثقل. الدماغ لما يفقد التحفيز النفسي يبدأ عاشو يراقب الوقت بشكل أكبر، وكل ما زاد انتباه الإنسان للوقت شعر بأن هذا الوقت يمر بشكل بطيء بطيء بطيء وبطيء جدا بعد. ولهالسبب فإن الأشخاص اللي يراقبون الساعة باستمرار أثناء العمل غالبا ما يشعرون بأن يومهم أطول من غيرهم. يعني أنت اليوم بالنسبة لك يوم الأثنين يوم طويل، لكن البعض الآخر بالنسبة له يوم الأثنين يوم سريع جدا. دراسات أخرى ربطت بين الروتين المتكرر والإحساس بثقل الوقت، فلما تتشابه الأيام بصورة كبيرة وتتكرر المهام والتفاصيل نفسها من دون تغيير من دون تجديد، فالعقل يدخل في حالة اسمها حالة من الرتابة الإدراكية، وهني يفقد الإحساس بالحيوية ويزداد التركيز على مرور الوقت. الدقيقة عنده بسنة، فبدال ما ينشغل بالانشغال في العمل نفسه. طبعا هذا الشعور ما يرتبط دوم بالإرهاق الجسدي، بل أحيانا مرتبط بالإرهاق النفسي. فتلقى شخص مثلا يشتغل ساعات طويلة من دون ما يشعر بثقل الوقت، وعلى الطرف الآخر نلقى اللي يشعر بالتعب والاختناق خلال ساعات أقل بسبب التوتر أو غياب الدافع أو الشعور بعدم التقدير أو حتى بسبب الضغوط الذهنية المستمرة. فنقول أخيرا أن الوقت في العمل لا يقاس دائما بعقارب الساعة، بل بالطاقة النفسية اللي يعيش بها الإنسان يومه. فكل ما امتلى اليوم بالضغط والانتظار والتكرار تحس أن اليوم يشبه أمس وبيشبه باكر، فراح تشعر بأن الوقت أطول مما عليه بشكل فعلي. وكل ما شعر الإنسان بالمعنى أو التقدير أو التوازن، مر الوقت بهدوء أكبر حتى لو كانت الساعات نفسها ما تغيرت.

0: كارفور تيريتوري بعرض قوي الآن.
1: شو العرض؟
0: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
1: ممتاز، امتلاك أسهل،
0: تصميم أنيق، تقنيات ذكية، وراحة بترافقك كل يوم.
1: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو، وسارعوا فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: أرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
8: هاللحظة
9: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
8: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
9: ظرف أبيض،
8: ظرف أبيض،

في ظرف أبيض نقول اليوم إن مو بكل الناس يبدون حياتهم ويحققون النجاحات في سنوات عمرهم الأولى، وما بكل الطرق تفتح أبوابها من أول محاولة. حد ياخذ وقت طويل وهو يحاول يفهم نفسه ويتأخر، مب لأنه غير قادر، ولكن كان يقاوم أشياء في داخله ما كانت واضحة: تردد، خوف، تعب، أو حتى شعور دايم بأنه ما بجاهز. هالفئة من الناس غالبا تقضي سنوات وهي تشوف الآخرين تقدموا عشرات الخطوات في الحياة وهم لا زالوا في مكانهم، فيساورهم الشك، يعني هل يعني عندي مشكلة حول حقيقة قدراتي، وهل فعلا أنا عاجز عن اللحاق بالركب؟ لكن الحقيقة إن مو بكل تأخير نقدر نعتبره ضياع. بعض البدايات تتأخر نعم، لأن صاحبها كان يحتاج ينضج أكثر وربما يطيح أكثر فيتعلم من أخطائه أكثر علشان يوم يبدأ ولكن

0: شو احكي لك.
1: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
2: رحلتنا معاكم انتهت اليوم في أحلى صباح، إن شاء الله باكر ملتقين على الخير. أسعدتوني بهذا التواصل، وإن شاء الله دائما نجتمع على الخير والمحبة دائما في أحلى صباح على إمارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، وكملوا مع إمارات FM مع مختلف برامجنا المختلفة ومنوعاتنا الغنائية اللي بتسمعونها على مدار اليوم، سواء عبر موجاتنا المختلفة ولا من خلال تطبيق ستارز بلاي ومنصة ADMN. كنت معاكم راشد عتيج، إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودت الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج،
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس ومن الساعة 3
4: لين 4:30 العصر
5: على الموجة الصح.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: Come on.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
1: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
1: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
1: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
1: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي، ألحان الدكتور علي كانو، غناء حربي العامري.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الجديد والحصري
1: مروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى تحبني.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمر.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة منحزلة.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي، أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
8: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام

0: استخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الأمة.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش غدا أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى يومين في مركز دبي المالي العالمي. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة. أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال

0: منصة تبادل، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة عمان. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من الأول وحتى الثالث من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. اطلعت اللجنة العليا للتكامل الرقمي في الشارقة على مستجدات تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في الإمارة، واستعرضت أبرز الإنجازات المحققة منذ الاجتماع السابق إلى جانب عدد من التوجهات الوطنية والعالمية المؤثرة في مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي، ألحان الدكتور علي كانو، غناء حربي العامري.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذني.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة
2: الإمارات مستعدة
9: The UAE is ready
10: ونحن بخير
2: لا تشلون هم
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

يهم نرضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: إمارات FM ثبتها واسمعها. إمارات FM.
2: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الأهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن هدنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أنها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار إيرانية ومراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في إيران. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن القصف الذي استهدف منطقتي غوروك وجزيرة قشم يومي السبت والأحد يأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفة مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية موجزنا الدولي، شكرا على حسن المتابعة.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساءً. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: جديدة.
1: عادي أدخل؟
0: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
0: جاهز. انتيلس والحين بنحط

0: لك الغداء.
1: برنامج الفريج.
2: السوالف ما تخلص في الفريج.
3: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
2: كل يوم عنا موضوع جديد.
3: كلها في الفريج.
2: من الاثنين
3: لين الخميس ومن الساعة 3
2: لين 4:30 العصر
3: على الموجة الصح.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمان.

0: شكرا شكرا.
1: موجة طاقة وحيوية وكلها نشاط في نشاط. إمارات FM.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزيان.
3: أريد أن تضع نفسك
2: ماذا نرام تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
9: اليوم نشيت قبل المنبه.
10: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
11: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
10: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
11: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
10: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
11: أها، يعني ما بنخلص.
10: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
11: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لـ9 على إمارات FM.
12: هذا البرنامج برعاية
13: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغاية تسمع أغنيتك على إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه

0: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكبر.

0: في الرحابة.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات. بأحلى
2: الأغنيات. مزاجي عالي وأحب أسمعها. إمارات FM.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون 12 لسنة 2026 في شأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتميا وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تنطلق غدا في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
6: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عنا موضوع جديد
6: كلها في الفريج.
2: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
5: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله في الفريج من جديد. معايا أنا بدور المرزوقي ومع زميلي منصور الغساني. مساك الله بالخير.
1: بالنور والسرور يا بدور. يا هلا يا مرحبا.
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
1: بس بذمتك بذمتك ما كنت الحارس الأمين على
0: صراحة
1: ممتلكاتك ومقتنياتك.
0: صراحة أحيان شهر بيدلني على الموضوع أنه مسك أغراضي من أمس ناسيتهم في الإذاعة.
1: عشان تعرفين بس.
0: لا كيف ما أعرف كيف ما أعرف منصور. أنت حامي البيت وحامي الفريج والفارس المغوار.
1: أؤتمن.
0: صح صح صح. أنت ما في مثلك.
1: إيه عشان تعرفين بس.
0: لو في مثلك كان مشكلة. أنت واحد بس.
1: من هو مثلك في البشر كله.
0: أيوة.
1: ما أدري السلام والرحمة.
0: اليوم في فريجنا عندنا سوالف كثيرة. تعرفون أنا ومنصور نزور البيوت ونشوف شو قصصهم وشو سوالفهم. ولكن هي زرنا متوى متغدين عند بيت الجيران ثالث بيت على اليسار صوب المسيد. توه مغدين
1: الخزام والماي.
0: بالضبط توه مغدينا. ما بنقول بعد بيت منوع أن يزعلون بيت فلان.
1: مرحبا الجاسي.
0: ايه
1: وعليكم السلام والرحمة. اقول لك بدور.
0: قولي.
1: انا تفرفير البيوت هاي ترى انا ما احبها وايد.
0: ترى عزمونا خلاص الحين شو نسوي يعني.
1: والله
0: ها
1: سيري بالنيابة عني.
0: واكل اكلك
1: وكلي اكلي
0: مثلا.
1: ايه
0: فالحين انت من هالشي ترفض. انا ما اعرف ليش. مع ان الاول كنا كل ما نعزم انت اول واحد يالس في السيارة. شو تغير؟
1: تغير. وبعدين أنا من جيل إلى جيل أتغير معاهم. أنا
0: أنت طايف جيل؟
1: يعني من ضمن هذا.
0: أنت أكثر من توت عنخ آمون.
1: منو هذا؟ حطيتيني 5000 سنة؟
0: تقول لي من جيل إلى الجيل يعني كم سنة؟
1: يعني من فترة إلى فترة.
0: هي
1: شفتي هاي
0: هي فترتك هي بأربع شهور. أنا أدري
1: اللي تغير ألوانها
0: الحرباءة.
1: الحرباءة
0: أوكي
1: إنزين. هالفترة أوكي. الفترة الجاية لا. اللي ايه. بعدها أوكي.
0: طبعا فترته ويا أسبوع يا شهر حده. أسرع بعد. واحد يتغير
1: أوف. أسرع بني آدم في تبديل السيستم.

0: بقول شيك.
1: الحمد لله انت وحدتي.
0: طاح التلفون.
1: من فعائلك. بس على العموم مو مشكله، نرحب بكل اللي موجودين فردا فردا، اسما نكنيما اللي موجود عندنا في التيك توك، يا مرحبا بكم والله منورين. واللي بعد قاعد يسمعنا عن طريق الراديو يا مرحبا به، وان شاء الله اذا كنت ماسك درب توصل بالسلامه، واذا كنت انت قاعد تسمعنا في البيت يا مرحبا بك. واللي يبغى يشاركنا بعد على الاتصال في موضوعنا اليوم اللي اختارته مبدعة.
0: شكرا.
1: الرائعة.
0: شكرا.
1: بدور المرزوقي.
0: شكرا.
1: على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها 0971-655-1234. مرحبا يا مريم.
0: حياكم الله. وعبد الله جبارة الله يحفظك ما قصرت، مرحبا ساع. محمد بن خالد وانت بخير يا أخويا. مطر مساك الله بالنور. الجاسي كيف الحال؟ وكل من دخل في هذه اللحظات عن طريق التيك توك. الحين انتو سمعتوا ان منصور الأول كان يروح عزايم، الحين وانا تغير هو ما يبى يصير.
1: الأول تحول من العام الأول.
0: أيوة. في أشياء كنا يا نرفضها وحين صارت تعجبنا، وفي أشياء كانت تعيبنا بالأول الحين صرنا ما نبغى نسويها
1: مثلا.
0: فيقولون أن الإنسان يتغير مع الوقت، لكن الغريب أن أكثر الأشياء اللي مثلا كنت ترفضها بالأول أو تستغرب منها وتقول كيف فلان يسويها، بعد مرور سنوات تلقى نفسك أنت قاعد تسوي هذا الشيء.
1: صح، وأنا واحد منهم
0: مثلا. أكثر واحد يمكن تكلم عن الوادم أنه هذا وايد يقعد في البيت لا يطلع ولا يشوف شيء، آخر شيء هو اللي قام يقعد في البيت والناس اللي قامت تطلع.
1: مثلي مثلني.
0: نعم.
1: إيه.
0: كنا نقول مثلا مستحيل أنا أكبر أصير شيبة ولا أصير عيوز ولا أصير مثل الكبار.
1: إيش قاعدة في البيت مربوطة بعمر؟
0: هم كانوا شي يقولون.
1: هم مو
0: هم
1: أنتي
0: هم.
1: الحمد لله.
0: الفريج الثاني.
1: آه اللي ما رحتي
0: له. اللي ما صرنا له. فجأة تلقى نفسك تسكر الليتات أول ما تشوف أي ليت. ما أحمد العبيد
1: وينه؟
0: هو أي ليت يشوفه لازم يسكره.
1: إيه. مطبق الاستدامة غلط
0: مثلا.
1: إيه.
0: وفوق هذا كله ما داني مثلا نوم من وقت تحب السهر، صرت فجأة قمت ترقد من وقت.
1: تدري أكثر بني آدم يغير أوقات نومه هو أنا؟
0: صدق؟
1: والله
0: ما عندك يعني أسهر
1: أبداً.
0: أنا كلها سهرانة،
1: نام بكير وصحى بكير وشوف الصحة شو بتصير بعد ما يبتدي كاس العالم.
0: هي.
1: نام متأخر وصحى متأخر عشان
0: تشوف
1: الكرة من بيلعب
0: مثلا. أنا ما أقدر، دائما أحس أن في شيء بيطوفني في الليل، دائما أحس في أحداث تصير في الليل، إذا نمت بيصير شيء، ديناصور خاطف، مركبة فضائية لافة، إلا بيصير شيء عشان شيء نتم حارس في الليل.
1: لحظة، أنت في كوكب الأرض مش في المريخ عشان
0: ما أدري، بس دائما أحس أن في شيء بيصير إذا أنا نمت من وقت.
1: لا ما بيصير شيء ترى.
0: لا
1: غير أحلامك زين اللي ما عمرها قاعدة تحوس حولنا هي اللي بقى.
0: والله كل حد يسألني بدور أنت ليش كلها 24 ساعة سهرانة.
1: تعرف شو اللي أترياء أنا؟ بفارغ الصبر،
0: بفارغ
1: ومتحمس جدا.
0: أنا أحب هذا
1: وبكل روح معنوية عالية. نعم. جدا
0: وأريحية خيالي.
1: وأريحية.
0: تفضل.
1: الصيف.
0: ليش؟
1: دورة الصيف
0: عشان بتروح
1: من جبل إلى جبل.
0: البراري والقفار بلففك يا خلص لفات.
1: والله العظيم يا جماعة الخير أتريى هذه الدورة بفارغ الصبر عشان بدور بس تطلعني من مكان إلى مكان.
0: صح.
1: وتخليني أسافر وأنا قاعد هني في الاستديو.
0: بس ما في بقعة ما يزورها منصور
1: أبدا،
0: ما في. فاليوم احنا نسأل اللي يسمعون إمارات FM اللي مثلا كانوا يموتون على السفر ويحبونه مثل منصور، الحين ما يداني يسافر. آخر مرة ما أدري متى سافر، مو من أولوياته، عنده أشياء ثانية يسويها في حياته أفضل من السفر. هو شي يحس مثلا. اليوم إحنا كنا نقول مستحيل نسوي هالشي وقمنا نسوي، أو مستحيل أني أنا أتخلى عن هالشي اليوم أنا تخليت عنه. اليوم الأشياء اللي كنا نرفضها وصارت تعجبنا، أو الأشياء اللي كانت تعجبنا وصرنا نرفضها. قولوا لنا شو الأشياء اللي أنت كنت ما تحب تسويها وقمت تسويها، أو العكس شو اللي كنت تسوي والحين ما تحب تسوي. أبا رايكم على 655-1212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-655-1234. هالغنية إهداء مني أنا ومنصور
1: لكم
0: للي يسمعونا.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: الفريج
3: طق طق
4: منحو
2: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج
5: طيق طيق
2: من هو
5: انا
2: احم احم
5: بشهاب اتصال من بشهاب. بشهاب مساك الله بالخير.
6: مساك الله بالنور.
5: يا حيك يا بشهاب.
6: الله يحييك. مرحبا
5: يا مرحبا بك بشهاب. انت ابدا لا تغير من سيستمك ولا تغير من روتينك ولا اي شيء في الحياه، صح؟
6: صح صح
5: مثل ما انت.
2: ليش الزين يمكن
6: على السيستم القديم؟
2: زين لحظه بشهاب، معقوله ان في شيء كنت مثلا تنقمه الاول والحين استويت تسويه، او العكس شيء كنت تحب تسويه بس الحين ما قمت تسويه الا ما في شيء؟
6: والله اللي كنت اسوي اول يعني كنت اتمشى اطلع ما اجلس في البيت يعني.
2: هي
6: يعني اتمشى في كل مكان اطلع تمشي 24 ساعه. وهذا الشيء ما توقعت اني يعني
5: طبعا بالسياره
6: موجوده. السياره كل شيء
2: زين.
6: السياره
2: والحين
6: السياره موجوده كل شيء متوفر، لكن ما صرت احب يعني اطلع اتمشى يعني في الاسبوع مره واحده اطلع مرتين بس يعني في الامور هذه
5: يعني بيتوتي نفسي
2: كلنا صرنا نقعد في البيت.
6: في نفسي وبعدين بيني وبينك افتكيت ارتحت يا أخي من الدوشة من صدعة الراس يعني
2: والهرنات والزحمة
6: والنار رايحة رادة المولى يعني بكل مكان رايحين رادين. حس إنه برامج يعني ثقيل كبير يعني وايد يعني
2: صح تحس مجهود وانت طالع في السكة.
6: مجهود طلع مشوار انت مجهود بكل
5: كسرة يعني. عودة تقول لك يمكن عشان الشوارع صارت زحمة ما ظنك؟
6: لا شوارع فاضي عندنا في العين ريال واحد
5: في العين؟
6: شوارع فاضي ما فيها زحمة يا ريال.
2: ما فيها زحمة يقول لك
5: في العين؟
6: ما فيها زحمة.
5: لا في العين في زحمة وايدين ما شاء الله.
6: ما في زحمة ريال يعني في الأوقات في الليل تطلع الشارع فاضي يا ريال.
5: ها في الليل أكيد حتى هني في الشوارع فاضي بوظبي بشعب في الليل كل راقب.
6: الله يحييك ورحمة
5: ما قصرت ولا تحرمنا من اتصالك الجميل وسمع صوتك الطيب يا بشعب.
6: الله يحييك
5: نلقاك على خير إن شاء الله. يا مرحبا بك. كسرت عود الظهر انت اللي مسوي زحمة في الشوارع، اعترفي وقري لان نفس بدور كل شوي طالع من مكان لمكان. الحين ما عليك منها ياسة تقول لي تقنعني بغوري وعلماء قاعدين معاها وما ادري
2: بعدني ما يبصيرت العلماء لا تبصيرتهم لو سمحت.
5: كل يوم
2: يعني اسرار هذه
5: كل يوم تصور هالغوري هذا وتقول لي لا قاعدة علماء لو سمحت لا تكلمني.
2: انكسرت القطعة اللي فوق من عينك؟
5: من عيني انا شو دخلني
2: الحين الا يعني تروح تجيب غوري ثاني؟
5: انت مليون الف واحد قاعد يتابعك حطيتي عيني في نص
2: لان انت الوحيد اللي تعلق. انا مسكرة التعليقات انت بس اللي قاعد لي قاعدة.
5: والله كل يوم مصورة هالغوري هذا.
2: اول ما صبيت الشاي شاي الأعشاب اللي يعني أول يهدي النفس
5: هذا اللي يبتي من جبال اللي
2: الهملاية
5: ايه؟
2: بالضبط يوم الدب لحقك
5: لحقني أنا ليش
2: لحقك أنا كنت حاطتك عند الدب وأنا لقط عرب
5: ما راح أجيبش اسمه
2: اشتكت والله لازم أوديك
5: ايه لازم ايه.
2: فالبوينت أنه يعني في ناس فعلا عندها هوس في شيء ما كانوا يتخيلون قبل أن كانوا ممكن يسوونه. إذا وأنا أقول لك شيء
5: قولي.
2: أنا من الناس اللي كان ما في إجازة لو الإجازة يوم وربع
5: حلو
2: أوكي. أحللها أطلع شتاء تلقاني أنا مخيمة ما شو أسوي.
5: أكبر دليل عندي يثبت كلامك وصحة كلامك اللي أنت أيوة. تقولينه وقلتي لي إياها البارحة بعد
2: أي شو
5: من خذيت الليسن كل التسجيلات عندك في السيارة
2: ما أقار
5: كلهم كل الأغاني
2: أقول لك شيء
5: بنورك يا آر أم يا مرحبا
2: بقول لك شيء. أول ما أخذت الليسن من كثر ما أنا ما أقدر أقعد في البيت وأكيد كل بنات نفسي حتى الأولاد فور شور
5: كل البنات بتحبك.
2: اسمع كانوا إذا اكتشفت أنه مثلا في البيت يبون مثلا خبز أسير خبز من دبي.
5: لحظة في واحدة قالت مثلي
2: هي قلت لك أقول لك إحنا كلنا شيء أول ما تأخذ ليسا ما أدري متيلس شو تبون شيء ناقص شيء ناقص وكله داعم رصيف لاف على ما أدري منو شاحف موتر بيت اليران المهم أنت الحين قاعد تضبط أمورك فعاد يعني أنت تيب خبز من دبي تيب مثلا خضرة من أبو ظبي
5: الحليب من الغربية
2: هي عادي المهم أن أنا حين بطلع حين في سيارة لأن

0: هلي محتاجين الأكل الحين.
1: حلو.
0: بس أنا لازم أروح أي بعد أيبة من أبعد منطقة عشان أقدر أسوق حل الأكثر.
1: لا لا لا هناك الحليب طازج
0: مثلا.
1: إيه هناك الخبزة هو طالع
0: من أبقار العين المراهي. إيه. ها سوينا لهم دعاية
1: بعد شو
0: أكثر عن شيء ما في.
1: الحمد لله أنا قلت خبز.
0: إنزين الحين أطالع السيارة وتطالعني، لا أداني أركب ولا أسوق ولا لبارض حتى أسير المحطة.
1: بخير الله يسلمك. ليش
0: ما أدري ما لبارض.
1: أنا شاك في شغلة.
0: شو
1: وصلت لحد الاكتفاء ممكن؟
0: أكيد طبعا. يعني لساني من 2007
1: متى؟
0: طلعت 2007
1: وعادي تقولين على الهواء؟
0: بعد صدي شو أسوي؟ يعني 2007
1: اعتبروا نفسكم ما سمعت شيء روت استريع الموضوع.
0: لا صح زين 2007 بلاك يعني متأخرة؟
1: وقاعدة معاي؟
0: إنزين على قياس العمر ما يعطون أقل.
1: لا يا جماعة الخير لا لا لا ما روح أشوف لي ربع ثانية.
0: لا لا لا. بس أنا طلعته يعني كان عمري 21 مش 18 فأم جود يعني.
1: شو اللي أم جود؟ أي حاطيهم صورة الجواز خليهم بعد يعرفون متى.
0: والله العظيم كاتب الكروت أو نسرها ببير ما عليك. إزاي شو أسوي يعني؟ حللوا لك إياها يوسف.
1: لا يا يوسف وين وصلت أنت الله يهداك.
0: 2007 21 سنة يلا عاد فتشت. والله والله العظيم ان عمري عدل.
1: انت راسب في الرياضيات على فكره عشان
0: لا يعني تحسسني ان انا نغه صغيرونه ما يخصها بالعكس. عوده
1: اي خلاص
0: كبرنا صح ولا لا فاطمه هي كبرنا وخلاص
1: كبرنا
0: عندنا
1: ودارت الدنيا
0: درسنا
1: عيالنا طابور
0: مثلا طابور. المهم الحين ضيعنا الصقله.
1: الصقله ما ضاعت طال عمرك لان في حد سال شو الموضوع طال عمركم يا جماعه الخير اللي قاعد يسمعنا ويتابعنا في اشياء انت كنت تسويها قبل وما صرت تسويها او اشياء انت اساسا قبل كنت ما تسويها وصرت الحين تسويها.
0: أوكي.
1: فشو اللي ممكن انه طلع وتغير وصار شو السيستم اللي ركب الجديد؟ يا مرحبا يا بنت الرفاع عباك انت تجاوبين. كل شخص عنده اكثر شيء امور كان يسويها وفجاه بقدره قادر من غير ما حد يدري تغير الموضوع كامل وصار شو يسمونه شيء ثاني وانسان ثاني ولا يحب الطلعه ولا يحب السهره ولا يحب.
0: اقول لك شيء بعد كان عني كنت اسويه قبل والحين احس انه مستحيل اسويه ما ادري بسبب التطور التكنولوجي اكيد ربعنا.
1: وصل
0: منو؟
1: وصل مساء الورد. مساء الورد زينك ما سمعت
0: منو
1: رجال اعرفه
0: يعني ابو محمد.
1: المهم
0: انزين خل اقول لك شيء. كان اذا في فيلم نازل
1: اذا كان
0: قبل إذا
1: قبل
0: في يعني تحديدا
1: انت معاك لازم الحين تواريخ.
0: اوكي لحظه ايه. تحديدا
1: عشان اعرف متى اخر مره دخلتي سينما متى اول مره دخلتي
0: من
1: سينما
0: من 2015
1: بعد
0: ايه
1: حلو
0: يعني وقفت هالشيء
1: 2007
0: لا لا لا
1: السينما 2015
0: من 2015 وقفت سيره السينما الا للضروره القصوى.
1: القصوى
0: قبل كان عادي كل يوم في السينما يعني منزلين 10 افلام انا خلال اسبوع مخلصه العشر.
1: سبحان الله
0: عادي مره دخلنا في يوم واحد فيلمين من كثر ما الفضاوة وما تسوي
1: داشة هالقاعة وطالعة هالقاعة وبوب كورن
0: أي بيدج ورايح سفنابك أيوة بالضبط
1: يلا حلو
0: انزين لا تحرجها خلاص ذبحنا يعني هو علشان
1: وانا يوسف أحرج أنا والله ساكت هي اللي تقول تواريخ وتعطي أرقام
0: هو الحين مضايق ليش هو مطلع لي سنة 1980 قبل أن ولد فهو مضايق مني الحين عشان
1: شيء ليسني قالوا لي قلعة لا
0: المهم فخلني أقول لك فكنا دائما أول بول الأفلام up to date.
1: حلو
0: الحين الواحد ما له خلق ولما أشوف أحد يروح كل يوم سينما أقول متفيج هذا
1: هو
0: مع أن أنا كنت أسويها
1: ايه؟
0: الحين سبحان الله استويت ما أحب أسويها.
1: زي ترى دور العمر بعد يفرق الله يهداك
0: خالتي والله كبرنا هي والله ايه؟ 40
1: حبيت القعدة هذه بس اللهم السبحة بيدك ما أدري رايحة بتصلين لا فعلا في ناس حتى لو مو شرط العمر بدور في ناس وصل عندها الاكتفاء الذاتي
0: لود مالك خلق الحين انت تداوم تمام
1: مع ان تصدقين مثلا لو سافرت بتحصلين العكس ارد ان ما اخلي مكان ما اطلع
0: انا اذا اكتشفت الفندق تمام حتى خلاص انشكح لين موعد الطياره ما اطلع
1: الحمد لله انا ما نسافر وياك
0: بس حقك بوديك الجبال والبراري والقفار فقبل يوميا سينما حاليا على المود. فاطمة الزعابي شفت شراتي.
1: فاطمة أنت أكثر إنسانة أصلا ما تطلعين مكان.
0: مين كبار مواطنين بالضبط بالضبط حاليا نحن شي صدق في أشياء أنت كنت تسويها خلاص فجأة صرت ما تبغي تسويها. والله العظيم تيني أفكار أقول يا ربي شو بلاني، في شيء في خلل نفسي. شوف يمكن الحين الدنيا تطورت فصار الفيلم اللي في السينما خلال دقائق تلقاه حتى عندك في البيت تقدر تنزله. صح هناك الأتموسفير غير والجو العام حق السينما غير والأكل والحركات وشي، بس صار في أشياء تسويها ما أدري أحس إنها ضرورية أكثر.
1: من جدولهم الأسبوعي في الويكند إن في يوم مخصص لهالمكان وفي يوم مخصص لهالمكان وفي يوم مخصص لهالمكان لين اليوم.
0: أنا
1: سواء نزل فيلم ولا ما نزل هو داخل السينما إن شاء الله يشوف فيلم أطفال
0: عشان يأكل ناتشوز،
1: مو بعشان شيء بس عشان هاليوم هو حطه من ضمن جدوله.
0: هي وفي شيء ثاني كنت وايد أحب أروح كوفي شوبات أكتشف كل كوفي شوبات اللي في الدنيا. الحين آخر انتي؟ كوفي شوب رحت له
1: أنتي
0: بقول لك أقولها هي
1: أوكي تفضلي.
0: يعني عقب بقول لك ما أقدر دعاية.
1: أيوة
0: هي ما قمت دا ها وروح المول قبل الفرارة في المول رايح راد محل تحل
1: يا بنت الحلال كنا نفتح المول ونسكره
0: مثلا صح. اي الحين ادخل من باب المول الاول اشوف ذا باب قدامي يطلع اي لازم حق المحل اللي انت رايح له وترد تطلع من نفس الباب زين ليش رايحه دقي عليهم يقول لك الطلب
1: بعد
0: اي مثلا فصرنا ما نحب نطلع
1: مو كل طبعا ترى احنا ياسين نتكلم عن
0: كل واحد يتكلم عن نفسه شو الشيء اللي كان يحب يسويه والحين مثلا ما يحب او العكس. واللي يقول لك ان انا ما كنت اداني يلسة البيت احس اذا حد يلسني في البيت يعني هو اجبرني على القمع.
1: على شنو؟
0: يقمعني اذا يلسني في البيت وعادي دموعي اربع اربع لان انا ويكند وما طلعت.
1: يا رب اللي ببالي يسمع
0: الحين يترجاني اللي ببالك اطلع ما اطلع ما داني الحين كله يلسة خلاص صار عندك اولويات.
1: انا عارف بدور وين تحب تروح.
0: وين؟
1: صدقوني يا جماعة الخير
0: وين؟
1: ولو كانت كل المغريات اللي في البيت عندها موجودة بس تقولها رايح المكان الفلاني بتروح.
0: والله تقولي وين؟ مباراة؟
1: لا
0: ها
1: عند المواعين.
0: هي صح
1: شفتوا؟
0: مواعين صح
1: شفتوا؟
0: معنا قبل ما أدري شو السالفة
1: شفتوا؟
0: ما شاء الله موضوعكم حلو شفتوا؟ قول لنا زي شو شيء اللي كنت تحبه
1: والله العظيم إنك أكوها حد يقول عارفين كلهم عشان تعرفين بس أي مكان فيه مواعين
0: انزين عادي
1: والله العظيم بدور تحصلها أول وحدة ناطة لو عندها كل المغريات في البيت.
0: منصور عادي يعني هاي هواية الحين
1: ولو البيت متروس والله العظيم حتى لو تدخلون مطبخها بتشوفون كل شيء موجود.
0: اكتشفت ان منصور يعني ماخذ بيت جديد الله يبارك له كل يوم جايت له منصور شفت هاي الصحن منصور شفت هالجدر منصور هذا شيء ديزاين جديد نحط على الطاوله.
1: والله يا جماعه الخير اني يوم كنت اثث البيت اوكي استشير بدور اقولها بدور من وين تيبين هذا من وين تيبين وهي شغاله علي اقول لك روح المكان الفلاني اقول لك روح المكان الفلاني اقول لك روح المكان الفلاني كله واتسابات كله ما أدري شو حافظة مكان أي شيء خاص المواعين.
0: طبعا يقولك أبو محمد جعل منزل مبارك يا منصور.
1: آمين أجمعين إن شاء الله يا أبو
0: بدور
1: محمد.
0: عرفنا شو نشتري الكدية بالضبط.
1: أي جذر
0: بس أهم شيء يكون شيء ديزاين غريب
1: يعني
0: ركزوا على الشيء
1: يعني
0: الغريب
1: هو جذر بعد كيف ديزاين غريب.
0: الحين براويك المواعين اللي عيبتهم من المحيط الأطلسي هناك ما أدري قاعد أفكر كيف ألقى وسيلة شحن
1: صدف على شكل
0: على فكرة صح في صدف والله العظيم صدفة هي مثل على صحون وشي بس إنه
1: بس يدر
0: لا صحون
1: صحون
0: هي بس مو بلاقي شركة شحن
1: حلو
0: يعني شو أسوي
1: أكيد مهم بيوصل
0: فإذا إذا بتساعدونا يعني نكون شاكرين لكم. عادي الهوايات تتغير يا جماعة الخير
1: جدور بس شفتي الحين رجعتي حق نقطة في الهواية يختلف عن الموضوع مالك أثناء وجود الهواية الخاصة
0: بس هذه الهواية عادي تكون نتيجة وقت الحين تغير قبل ما كان عندي هالهواية الحين صارت هواية نفس الشيء شيء ما كنت أسويه الحين أسويه أو العكس. شاركونا يا جماعة الخير وقولوا لنا شو الأشياء اللي ما كنت تسويها واليوم قمت تسويها أو العكس
1: مثلا
0: ترياكم 6551.

0: واحد اثنين من داخل الدولة. عبد الله التركي يقول التأثير مسبب لي عقدة هالسنتين، أبي أنسى بس عطني البيت. شوف أنا منصور انضبطه ولا لا؟
1: أوه.
0: انطر علينا،
1: عندي
0: انطر
1: كل شيء حافظنا في الواتساب.

0: سلام.
1: انت ناطر؟
2: لا.
1: وسلطان ناطر.
2: وين سلطان؟
1: الو.
3: مرحبا السلام.
2: يلا حي سلطان.
3: الله يحييك.
2: اخبارك؟
3: الله يطول.
2: يا مرحبا والله يا سلطان.
3: الله يرحمك. عفوا
2: سلطان، شو الاشياء اللي كنت تسويها قبل ووقفت عنها؟
3: اللي كنا نسويه قبل يعيد لورا 20 سنة و30.
2: يعني تبغي آلة الزمن ترجعك لورا 30 سنة؟
3: أي والله، هذا شو بسوي كنا نسميه أنا.
2: والله كل زمن يقولون زمن الطيبين، ما يخصه، يمكن نحن زماننا، نحن بعد عيالنا بيقولون نحن هذا كان زمن الطيبين.
3: لا، زمن الطيبين أنا أتوقع زمن الثمانينات.
2: ما له عمر.
1: زين لحظة، شو
2: الشيء؟ ما له عمر يا سلطان.
1: الحين شو الشيء اللي أنت تسوي ما كنت تسوي، أو العكس كنت ما تسوي صرت تسوي؟
3: والله الشيء اللي كنت أسويه أني كنت آي من المدرسة ما أجلس في البيت، وأتم الطور لين
2: في الفريج في عز القايلة.
1: حافي ولا لابس؟ العادة حافي. سألني عن سالفة الحافي.
2: ليش؟
1: التكنيك هذا في الفريج ومو بحافي؟
2: حافي وقار
1: وتلقاهم يلعبون كورة.
3: كلامك صحيح.
2: مو في القايلة، العصر.
3: ودور ما خلي بقعة.
1: والله العظيم إنه في القايلة، صح سلطان ولا لا؟ في القايلة ولا مو في القايلة؟
3: والله ساعة واحدة ونص الطير ما يطير.
1: ما يطير وانت فرارة رايح راد، ما حد يعرفك الا راعي الدكان. حياك الله.
3: الله يحييك.
2: تسلم يا سلطان.
1: مرحبا. ناخذ اتصال ثاني.
2: نقول الو.
4: يا مساء السعادة.
2: اوه فاطمة.
4: شو اخباركم؟
2: شوفي فاطمة، على فكرة احنا استفزيناها على فكرة قبل شوي عشان نسمع صوتها الحين
1: مثلا.
2: فاطمة اكثر الاوقات تقعدها في الكوفيات.
4: صح.
2: بكتابها وذكرياتها الجميلة وتكتب. ترى فاطمة كاتبة على فكرة يا جماعة الخير.
4: بخصوص الموضوع هذا، من 2017 كنت دائما أطلع مع كتاب. هالسنة ما أعرف شو صار فيني.
2: شو صار؟
4: أطلع وانسى الكتاب.
2: حلو.
1: تتمقل طالع اللوادم صح؟
2: ليش؟
4: لا ما يخصها، بس ما أعرف شو السالفة. فجأة حسيت إنه ودي أخذ بريك شوي.
2: عشان تألفين كتب ثانية؟
4: لا إن شاء الله مستقبلا، ليش لا؟
2: إيه بالعكس، أنا بعطيك قصة مؤلمة حزينة مرت علي في حياتي كلها ووايد حساسة، وأتمنى تكون في السطر الأول من كتابك الجديد.
4: إن شاء الله ليش لا.
2: إيه عشان بعض الناس ينقهرون يوم إني أنا أكون موجود في السطر.
1: فاطمة ما عليك منه، هو مقدمته هذه، مقدمة بن خلدون.
4: أدري
2: أفا يا فاطمة.
4: حياة. أرجو في شيء بعد، أنا كنت دائما أحب أروح السينما، بس فترة شي حسيت أني إذا دخلت أشوف فيلم يجيني رقاب، فقلت خلاص بروح أعزمون.
2: تدري أن في ناس فاطمة للحين يوصل السينما عشان يرقد، يقول فيلم ساعتين ثلاثة أخذ لي بريك وأروح.
1: حياة. حياك الله. مرحبا. مرحبا.
4: شكرا.
2: ولا تحرمينا من صوتك يا فاطمه.
1: عندنا اي اتش يقول لك طالعين من الدوام سوالف حلوه تخفف الضغط. تسلم الله حفظك. ابو محمد يقول برنامجكم ينسي الهموم، الله يسعدكم.
2: والله تفاعلكم الجميل وكتاباتكم هي اللي تنسينا اصلا المآسي والهموم اللي قاعدين فيها هني.
1: خليفة يقول أكثر شيء أسويه هو السفر، ما كنت أسافر إلا في السنة سفرة واحدة، الحين عادي أزور في السنة 7 مدن. والله كفو عليك. متقاعد أكيد
2: خليفة.
1: تحرى
2: ما أكسر الخاطر. شوفني ما أكسر الخاطر.
1: صيحة. شوف صيحة.
2: هاي دمعتين موجودة.
1: خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج، الفريج.
2: هلا باللي تغير.
3: والله شوفي هالأيام أنا لازم أتغير.
2: إزاي تغيرت الأحسن عاد ولا الأسوأ؟
3: والله يعتمد على حسب ظروف الطقس.
2: الأخ غيمة ما فهمت يعني ليش؟ كيف يعني؟
3: لا مو الأخ غيمة. يعني أتحرحر بالحرورة، أتبربر بالبرودة مثلاً يعني شيء. مو بلازم أنا كل يوم نفس الطقس عندك. لا لا اسمحي لي، excuse me.
2: شوف
3: كل واحد عارف نفسه.
2: عارف نفسه. كنا نشوف جلسة البيت مملة، واليوم أنا ومنصور قاعدين في البيت مبسطين.
3: أي والله. كنا بيتنا بيتنا الثاني والله.
2: هي. كنت أضحك على وادم اللي يقولون أوه في تخفيضات تنزيلات، الحين أنا أول واحدة أركض مثلا. هل فعلا إحنا تغيرنا مع الأشياء أم نحن أصلا اللي تغيرنا؟ من أكثر الأشياء اللي كنا نعتبرها عقاب مثلا وأيام المدرسة أن كنا نتمنى أن إحنا نسهر للفير، صح؟
3: أوه.
2: يعني اللي إذا بينومونك هذا قمة العقاب،
3: هذا خلاص دمروني.
2: اي دمروا الحين،
3: ما اعرف على قولتك شو بيصير في الليل،
2: في الليل صح
3: احداث
2: صح،
3: وابغي الحق عليها
2: صح، وانقهر ثاني يوم لما اشوف
3: يوم يسولفون
2: امي مثلا وابوي يقولون الفيلم الامسي اللي صار وانا كنت نايمه، مو لان كنت مرتاحه كيف طافني او ولا صار مطر في الليل وطاح برد وانت نايم. يا الله، يعني اعتقد ان هذه الاشياء تعتبر قمه في العقاب ايام قبل. الحين مو بلؤلو، عافور برا نايم نايم.
3: انتي؟
2: لا مو انا طبعا، انا حاله خاصه، انا ما انام.
3: انت مقعده العلماء.
2: انا شو انا يبدا أيوة يبدا غوري من 12 بالليل.
3: ايوه انا ادري.
2: فاليوم ممكن يصير الواحد انه ينام الساعه 10 ويحط راسه وينام على المخده ويومه مرتب مو بنفس قبل.
3: اي أيوة والله.
2: اليوم صار الواحد ينام 8 ساعات وقبل عندنا ساعتين وكنا العيد، ما عندك مشكلة. لو شو يصير قاعد تقول بحقة بسط.
3: صدقي ان النوم عندي يعني شيء مقدس.
2: يبين واضح انت العيد كله نايم.
3: اي والله.
2: سبات شتوي وصيفي عندك انت.
3: يعني قولت هذاك انا شو اقوم انا اذا ترى نفس الجملة.
2: هي انا شو اقوم انا شو اقوم هي انا شو هي اقوم مثلا. فكنا نعتقد أن السعادة مثلا في يوم من الأيام أن إحنا كل يوم لازم نطلع مطاعم، أسواق، طلعات، زيارات، زايرين فلان، ما نخلي حد، إحنا نحس كذي كنا. لكن الأمور تتغير معانا، صار الهدوء رفاهية، أنا وإنت وفلان وفلان يدور عنا، معنا قبل كنا نكره الهدوء.
3: ليش؟
2: كنت ما تحب الهدوء أكيد، تحس أنك ملل، شو هالبيت ما في صوت، خل أطلع أروح عند ربعي، أروح ما تقدر تقعد في هدوء. في ناس كذي يصيرون هالأيام النوم 12 ساعة.

0: زين يكفي. تفضل.
1: 12 ساعة يا الظالم.
0: عبد الله.
1: عبد الله ليش؟ 12 ساعة. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كنا نعتقد أن الشخص الاجتماعي هو الأكثر كلام، لكن
1: مع العين شخبارك ويني من زمان.
0: شفت عاد؟ لكن مع العمر نكتشف أن الصمت أذكى من أنك أنت تتكلم.
1: أي والله.
0: ونتعلم أن مشكل نقاش يستحق الرد. لا أنت أيام قبل ما يتم نقاش ما تدخل في النص. شو قال عادي الحق شو قال، قول لي ايش قال، خل اقول له
1: يا بنت الحلال خلاص. أي قال اللي قال
0: لا شو، وهو يقول لي السالفه خلصت شو تبين. لا كيف ما زقرتوني
1: يا بنت الناس خلاص.
0: هي كيف انا موجود الحين،
1: هاي سوالف
0: الحين بس. ها على قولة صالح العلي، هاي اقصى شيء، ما لك خلق تحرك بس ايدك. يلا بس. يلا يلا. وسالفة الأكل تعال
1: وني،
0: تعال خل أقول لك. منصور
1: تعال، أنت قريتي سالفة الأكل ها؟ قولي بقول لك.
0: إنزين أيام أول والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي،
0: مثلا أنك أنت كنت من الناس اللي ما تخلي مطعم يعتب عليك قبل
1: مطابخ
0: أيام الشباب.
1: أيام
0: ما يعني أي مطعم جديد كشخة شي فلة تصور سيلفي حركات إلا ما تكون موجود.
1: كاميرات الله يهداك.
0: بلا كودك.
1: بل فيلم.
0: أيام ما تعرفتها هذية. ونزين الحين الوضع اختلف.
1: هي.
0: الحين أبويا ألو جيب واحد.
1: هي.
0: ركب واحد.
1: ما في داعي. أطلب. قاعد أكتب.
0: أبليكيشن. العب الحين. صرنا نقرأ السعرات الحرارية ويعني مثقفين. الأملاح لا، الماي أنا آخر مرة سمعت أن الماي فيه أو أن أملاح وصوديوم وهاي وما أدري شو، هو ماي اشتبي يا تشربه يا إكسير الحياة المفقود، اشرب ماي.
1: والله يا بنت العين مو بطن بدور، بطني أنا بس بدور والله. طباخة من الطراز الأول، لكن إن شاء الله إن شاء الله. هي وعدتني مكبوس
0: عيست وأنا أوكل
1: سنوات
0: صح
1: وأكثر والله بعد.
0: ها شوف يعني في محل هو قال عنه أنه طول عمره سعره غالي، ما نبغى نقول اسم المحل، يقول من أول ما يسوي تخفيضات ليش بسم الله أنا على بالي تروح تركض، يقول يطلع تخفيضات مو بصدق. قول ألو.
1: ألو
2: ألو ألو.
1: يا هلا يا هلا
2: منصور الغسالي، معقولة؟
1: كل عام وانت بخير يا عاشق الوطن.
2: مبروك عليكم إن شاء الله يوم العيد والأيام
1: الجميلة.
2: أنت بدور الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
2: يا أخي تربشون بالفطرة، فدك كلامكم حلو.
1: نحن
2: يعني
1: نحن أصلا مخلوقين شي بالفطرة.
2: الله أكبر، هذا نحن أبناء الإمارات.
1: لا وعاد بدور معاي. لا فتحت
2: بدور ما شاء الله عليها صوت هالمخملي كذا مثلا ما يقولون.
1: يا ريال لا تمدح وايد الحين ما بتطالعني.
2: انت عادي كل ما انت تكلم عم بدور قلت والله لا تمدح تمدح نتكلم يا حلوه.
1: امدحني امدحني انا بس عشان انا بتشوف نفسي عليها.
2: الله
1: اخبارك يا عاشق الوطن.
2: الله يطول شو اخباركم.
1: خير الله يسلمك ويعافيك، زمان ما سمعنا
2: صوت. تحياتي لك البدور والمستمعين الله يطول.
1: يا مرحبا بك
2: تنورون والله صدق يعني ما شاء الله عليكم تناي والله صدق يعني يعني تعطون شوف يعني الحمد لله الإعلام شيء جميل كذا يعني تعطون للناس الناس تتابعكم اللي في السيارة ولا أين ما كان.
1: يكفينا مشاركتكم يا بوش عاشق الوطن وبالعكس أنتوا الداعم الحقيقي لهالقناة وللإذاعة ولنا نحن
0: عاشق الوطن اليوم. أكيد إلا ما في أشياء كنت ما تسويها وصرت تسويها أو العكس، فشو الشيء اللي كنت ترفضه أو ما تحبه في الماضي اليوم أصبح من الأشياء المفضلة لك والعكس صحيح طبعا.
2: ما شاء الله شو اللي كنت ما والله يا بدور صحيح شو اللي كنت ما سويه الأيام
0: هاي. هي يعني شيء يوم كنت قبل ما تحب تسويه وتحس أنه لا يمكن تسويه الآن تسويه. يعني مثلا أنا منصور قاعد نقول عن سالفة قعدة البيت، نقول احنا ما كنا نقعد الحين صار قاعدة البيت رفاهية بالنسبة لنا.
2: صح كلامك ترى. اقول لك ضبط العمر يعني العمر السن يعني شو في فرق بين الرجل الانسان مش الرجل اي انسان.
0: نعم.
2: في العشرينيات في الاربعينيات في الستينيات صح ولا لا؟
0: صح.
2: هني الزمن يفرض عليك يعني كيف عمرك؟ الزمن يفرض، الوقت يفرض عليك.
1: أكيد
2: تفتح المجال يا منصور للناس اللي
1: والله فاتح يعني المجال.
2: يعني لا تأخذ زمانك، أنا بقول لكم باختصار لا تأخذ زمانك وزمان غيرك
1: إن شاء الله. وشاكرين لك اتصالك يا عاشق الوطن.
2: أقول لك التواصل الاجتماعي ما قصر، وفرنا بدون ما نظهر
0: عندنا. حياك الله.
1: تسلم يا عاشق الوطن، الله يحفظك يا رب.
0: من أول ما تفتحي مطعم أنا أول وحدة بطلب. فاطمة اطلبي ببلاش، كلكم ببلاش.
1: عايش المطعم خس...
0: ما عليه، خلي منصور بس اللي يدفع لكم.
1: ليش
0: أنت تحاسب على المستمعين؟
1: حطتني كاشير في المطعم أنا
0: مثلا ودفع متذوق.
1: متذوق ذويق.
0: في واحدة ذكر كانوا يدفعوا له مبالغ بالملايين يروح من ديرة لديرة. موجودة
1: قولي والله
0: تبي أعطيك والله عندي أعرف شركة صدق إنه يبون متذوقين بس عاد متذوق صدقي مو متذوق نسخة لا يتذوق يعني عنده معدومة
1: كامل أحاسيسه ومشاعري الجياشة.
0: أنت من مشا... ما أدري طالبة شريطة أنا مطالبة. المهم الحين يلي تسمعوني مرات اف ام ثواني وراح نروح التسجيلات اللي ما يطلب اغاني عدله
1: يا
0: ويلك ويلا فاصل وراجعين.
3: الساعة الان 4 عصرا في امارات اف ام. دقات الساعة برعاية
4: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: تسجيلات الفريج.
6: الفريج

0: ويلكم مدور نوت عليكم.
1: وبعدين وياكم
0: فاطمة شردي انتي وش اسمه
1: منوها منو الثاني
0: اي اتش يا ويلكم
1: ورا بعض ورا بعض راشد الماجد وبعدين يعني وبعد يعني راح احط لكم راشد الماجد بس مو ورا بعض اطلبوا لي اغاني ثانيه
0: اكمكم طالبين طالبين حطي راشد الماجد اول وحده
1: هي
0: اي اتش
1: شو طلب
0: اشكر الله
1: اشكر الله زين اشكر الله فالك طيب اوكي خلاص بنحط لك اياها اول واحد تستاهل يا طيب وبعدين تطلبوا لي اغاني ثانيه
0: مطربين تقصدي مو اغاني ثانيه
1: ومغنين غير
0: عشان
1: وتنوعوا لي لو سمحتوا عشان انا قايله ان النص ساعه على ذوقكم لازم تكون اقوى نص ساعه

ومن عقب راشد الماجد راح ننتقل إلى أغنية الفنان عبد المجيد عبد الله طالبين أحط راسي.

0: طلبت يا فاطمة.
1: هل ممكن؟ هل يعقل؟
0: أي والله
1: ما أدري. أنتوا شو تقولون؟
0: أنا ممكن.
1: ممكن.
0: هي.
1: وأنا بعد فاطمة. ما أدري.
0: جهزي نفسك. بدور قالت شبيك لبيك.
1: فاطمة بين يديك.
0: فاطمة بين يديك.

0: طبعا يا سلام على هالخيار الجميل.
1: وليد سراب من دمج.
0: وليد سراب من دمج. لكن بننتقل الى خيار ثاني.
1: شيء ابيك تندمج زياده وليد.
0: اهدأ لك يا الكندي.
1: نسمع حق وليد
0: اصيل.

0: اختياراتكم واختياراتنا بدور دي جي صارت مبدع
1: ومبدع في
0: الاختيارات. تلو تشوفون اللي قاعد انا اشوفه وهي مستوية اخطبوط ما
1: ادري
0: وين تحط وين ترد وين تودي وها وشي يطلع هني وشي
1: يستاهل اللي طلب اهواك يا مشعل غرامي.

0: استمتعتي باختياراتي؟
1: وايد صراحة.
0: وما عيب كذا
1: اختياراتك ولاختيارات المستمعين، وانا من الصبح قاعدة احط منهارة.
0: انا ترى
1: هي اوكي على بالي. لا لا يستاهلون يستاهلون. Tomorrow again.
0: What do you say?
1: Tomorrow again.
0: Tomorrow. Tomorrow. Remember me tomorrow. المهم ما علينا. طبعا وصلنا لنهاية الحلقة، لكن أنا فعلا فعلا فعلا استمتعت بموضوعك اليوم، وحبيت أني أنا أغير بعد حتى من الأشياء اللي أصلا قاعد أستمر فيها، بغير شيء ثاني عشان بس خاطر بدور.
1: المفروض في الحقيقة الجميلة أن التغيير مش دايما أمر وايد سيء. نحن ما نتغير لأن تخلينا عن نفسنا، لكن هي عشان الحياة تعلمنا كل يوم درس جديد، فنكتشف أن بعض الأشياء اللي كنا ما نبغي نسويها أمس اليوم هي تحمل لنا راحة تونا نحن فهمناها. مع مرور الوقت ما تغير الأشياء، ولكن حتى نظرتك أنت تغير.
0: تدري أن في واحد هني أنا زاخني
1: شو بلا؟
0: يقولي متأكد أنك بتغير الأشياء؟
1: بيغير. أول شيء بيغير صحون بيتهم.
0: صدقني لو كانت ما أدري شو، بس المهم بسوي.
1: هو بيسوي. عموما نلتقي على خير ودعت الله، والأيام الجاية خاشي لكم أشياء حلوة.
0: وايد باكر نفس التوقيت. باي باي.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.

0: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الثالث.
1: ولا دك

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون 12 لسنة 2026 في شأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتميا وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تنطلق غدا في العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: فور تريتوري بعرض قوي الآن.
5: شو العرض؟
4: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
5: ممتاز، امتلاك أسهل،
4: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
5: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو اتصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة rimmall.ae.
9: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك
10: خلك جاهز وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك.

مساء النور والخير لكل القلوب اللي تسمعنا على موجة إذاعة إمارات FM. هلا ومرحبا وسهلا اكيد بكل من يسمعنا ويتابعنا ويتفاعل معنا ونشد انتباهه بمواضيعنا اكيد من خلال هذا البرنامج, برنامج كليك اللي يكون الاثنين لين الخميس ومن الساعة 5 لين الساعة 7. حياكم الله, والبداية دائما لبلادنا وبلادي اكيد دولة الامارات. من بين رمال الصحراء القاسية وتحت شمس الإمارات اللي دائما ساخنة وباردة, بدأت أكيد القصة, قصة أجدادنا اللي استلموا التحدي وزرعوا الأمل في قلب الأرض. النخلة زمان وما زالت إلين اليوم هي رمز الصمود, وشجرة الغاف اللي كانت شاهدة دائما على العزيمة. تحدوا شح المياه وصنعوا من المستحيل شيء حي. لكن طموح بلادنا ما وقف عند حد. قائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه رفع شعار وقال اعطوني زراعة أضمن لكم حضارة. ومن هني مستمعينا تحولت الصحراء لجنة خضراء للزراعة, لزراعة ما كانت فقط مجرد هواية بل رؤية استراتيجية لأمننا الغذائي ومستقبلنا. اليوم الجيل الجديد من عيال زايد ينقل هذه الزراعة لعالم من الخيال, ينقل بمزارع عمودية بزراعات مائية ذكية وتقنيات أذكى وأذكى. الإمارات بقيادتها وشعبها مستمعينا كسرت كل القواعد وقامت تزرع في قلب المدن, وأكيد بهذه الزراعة أنتجنا محاصيل تنافس العالمية. ولأن كلمة المستحيل أساساً غير موجودة في قاموسنا, فصارت الإمارات واحدة من الدول, إذا ما كانت أول الدول اللي دائماً وأبداً تبحث في الأمن الغذائي والاستدامة. تاريخنا دائما مع الزراعة تاريخ متجذر من زمن الزمن, وما زال الأمن الغذائي وما زالت الزراعة المستدامة موجودة وراح تستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك
1: اهلا وسهلا ويا مرحبا يو اي اي، تحياتي لك يا اخوي، حياك الله، وتحيه اكيد لكل من يتابعنا ويسمعنا على اثير المحبه والتواصل لاذاعه امارات فم، الاذاعه الاقرب دائما لكم. الاميري شكرا وتحيه اكيد لروت، حياك الله. مروان اهلا وسهلا، نور نوركم. تحيه ايضا المتابعين صوت وصوره على طبعا التيك توك على الاكونت الرسمي لامارات فم. محمد مس النور العلي، تحياتي لك وتحياتي للوالده، الله يسعد مساك ومساها يا ربي. مريم راشد حياك الله. صالح أحمد عليك السلام والرحمة، إبداع القصيد، هلا، مسا العافية الدائمة رحب، حياك الله.

0: أكيد في انتظار مواضيعنا الجميلة والموضوع التفاعلي الأجمل. لا ما نسيت ما نسيت إن شاء الله أني ما نسيت حد. جوكر حياك الله ويا مرحبا الساع يو اي اي. شكرا شكرا جزيلا لك. مواضيع كثيرة منتظاركم مستمعينا، لكن اسمحوا لي بس أخذ فاصلة سريع وأرجع لكم في كليك ونرجع لمواضيعنا وبرنامجنا كليك ونقول بسم الله.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: نرحب بك في عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد. يعتمد التطبيق على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقدم لك تجربة مصرفية أكثر ذكاءً وسرعة وسلاسة. حمل تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية الجديد اليوم.
3: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى 4 يونيو 2026 فقط. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.

0: بس كليك وحده والدنيا غير. كليك
1: يا مرحبا بكم وسهلا وتحية أكيد لكل من يتواصل ويتواجد ويتفاعل معنا من خلال الاستماع لإذاعة إمارات فم وأيضا لتواجد صوت وصورة أكيد وكومنت خفيف لطيف جميل حتى لو مساء النور يا مرحبا على التيك توك على إمارات فم. يلا خلونا نروح للموضوع واشوف ايش رايكم في موضوع اليوم. على فكرة اعداد حلقة اليوم هي من احدى مستمعي اذاعة امارات FM وتحديدا كليك نواف. مرحبا. اليوم موضوعنا من القلب للقلب من طبعا اختياراتكم والموضوع كنتوا طالبين بناصر. يسعد مساك حياك الله يا أخوي نهاش. مرحبا وسهلا. أبي أسألكم هل عمر تحياتي لك وتحياتي أيضا للعناوية من المنصوري الجاسي فاطمة الزعابي يوسف كل اللي يعني منورينا في التيك توك. البارحة قلت يعني شو المواضيع اللي تبون نطرحها خلال هذا الأسبوع. من إحنا المواضيع اللي طرحتوها بسلطان حياك الله ومريم يسعد لي مساج حياك الله محمد الفارس أهلا وسهلا. من ضمن المواضيع اللي طرحتوها واللي تمت ببالي وسويت عليها حلقة اليوم علي تحياتي لك هو موضوع الصداقة مع ضد الشمس. حياك الله يا أخوي ماجد من المغرب تحياتي لك. كنا نسولف البارحة عن تبونا نسولف عن أوكي تمام ثواني بس أوكي. أبي طبعا موضوع عن الصداقة وخباياها. مهندس عليك السلام. فاليوم أبي أسألكم سؤال شي خفيف لطيف سريع أباكم تجاوبوني عليه بنعم أم لا. أبي أسألكم عندكم الصديق الحقيقي؟ من النمسا حياكم الله. أبو عوف مرحبا عليك السلام والرحمة. عندكم الصديق الحقيقي؟ أسمى لا. عمر هي عناوية نعم. البراء نعم. نواف لا. أوكي. مريم راشد لا. يو اي نعم. منو بعد؟ نهاش نعم. عبد الله نعم. افطيم نعم. حسين سالم نو. ابو عوف بصراحة حاليا ما في في هالزمن صعب. لا ما في ساعة. لحظة في كومنت يقول على حسب الظروف. ظروف شو؟ عندكم صديق وفي حقيقي ولا لا؟ بس ما ظروف شو بعد؟ شو يبالها ظروف؟ صديق الطفولة شو ما كان. مريم شو ما كان ما في صداقة حاليا. ابنتي ما فهمت فيه بس نادر مرات. كيف مرات؟ هي الحمد لله. مايد ما عندي. عبد الله يعني مو بكل يوم يعني انت كل يوم يعني ما اعرف اذا انت الكومنت مش واضح اذا هي ولا يعني هي ولا لا. الكومنت مو واضح اذا بنت ولا شاب ولكن يعني الاثنين عندكم الثلاثة ما عندكم الاربعاء عندكم شي يعني قصدكم؟ إن الخير بعده في الناس. الحمد لله الحمد لله الله يديم هالناس وخيرها. ليش الشامسي عندي

أم علاج السلام والرحمة حياك الله. والله الكومنتات اليوم على موضوع محمد، تحياتي لك، على موضوع الصديق مصلحة وايد مع ضد الشامسي.

0: شرايكم اخذكم شي فاصل صغيرون؟ لاني احس ان البعض يعني طلبت منه يكتب لي هي ولا نعم، وما شاء الله يعني تحية من العراق، عندي صديق حقيقي أسعيد، تحياتي لك. أتوقع ماجد يقول الصداقة أصبحت مصلحة. شوفوا إذا في صداقة مصلحة فهي أنتوا اللي قررتوا أن يعني أتم هذه الصداقة بهالطريقة. خلونا نطلع فاصل وارجع اكيد اتواصل معكم وبنتم بعدنا في موضوع الصداقه.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة، مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك. كليك
0: حياكم الله من جديد، وكنا نتكلم على موضوع طبعا الصداقة وخباياها، وسألتكم إذا عندكم صديق حقيقي في حياتكم، وبعضكم يعني أيد في هذا الموضوع والأغلب يعني عارض. يوسف حياك الله، أكيد إجاباتكم جت من مواقف انحطيتوا مع هذه الربع. من خمسة يكفوني فاطمة الزعابي، عليك بالعافية. شكرا لكل من يقول منورين وحياكم الله ويا مرحبا. أكيد مستمعينا في عالم الصداقة فيها خبايا وايد وايد وايد وايد أشياء، يمكن مثل ما قلنا ما تظهر إلا في المواقف الصعبة، وهني أنت تحدد إذا كان هذا الصديق صديق وفي أو صديق نادر أو صديق يعني مش كفو أنه يكون. أهلا وسهلا سالم الدرمكي، مساء النور حياك الله. انتهى وقت الصداقة سلطان. شكرا شكرا معضد. أبو زايد عليك السلام والرحمة. مياس عليك السلام والرحمة. أنتوا أغلب الكومنتات تكتبون أن الصداقة مرتبطة بالفلوس. أحس هذه إذا أنت تبي تخسر ربيعك يعني، أو إذا أنت تبين تخسرين ربيعك يعني ربيعتك. الصداقة الحقيقية مش بس في وقت الفرح ووقت الوناسة وهالأشياء، لكن أكيد أنزين يوم أنكم تعرفون أن الفلوس يعني تخسرك

0: ربعكم ليش تسوونها؟ ليش مالي صديق بهالزمن غير؟ أوكي فاروق تحياتي لك. نايف يا مرحبا. إذا تشوفون أن هذا الشيء مش صحي في العلاقة، علاقة الصداقة، لا تسوونها. يعني لا تخلون شيء بينكم وبين صديق وتضيق نعرف الشخص. طبعا أكيد، بس ضيقتك مو لازم تكون في ضيقة فلوس، ممكن تكون في ضيقة موقف، في تفكير، في مشروع، في شغلة. فأي شيء تحسون أنه ممكن يقتل أي علاقة لا تنجرون عليه، يعني هذا هو بس. سالم يقول الصديق الشخص، لحظة، الشخص اللي يجيك مصلحة حط له حد ويكون من معارفك وخلاص. لا مو شرط، على فكرة مو شرط لازم تدخل الفلوس في كل شيء. لا سالم الدرمكي يقصد بأن الصديق ينعرف وقت السفر بعد، صح، ينعرف إذا هو بخيل كريم، إذا هو مزاجي مش مزاجي يعني. شكرا حمد.
1: قلبك مال قبل علينا يظهر صداع عداوته.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك
1: رجعنا لكم في الصداقة وخبايا على برنامج كليك. والله وقفت يما وقت الشدايد وكنت أكثر من أخوانا لكن أنكر المعروف. أوكي وقفت يمها وقت الشدايد وكنت أكثر من أخواتها لكن أنكرت المعروف. الله ييسر لها أمرها. راح في طريقها الحشيم. مساء الورد حياك الله. شكرا محمد, شكرا للكومنتات الجميلة معضد. يسعد لي مساك يا أخوي. يعني شوفوا أحيانا خلنا نتفق ونقول مثل ما دائما نقول إن في أشياء في حياتنا تكون دروس, وبتقولوا لي بسنا خلاص ما نبي دروس بعد زيادة. فاروق تحياتي لك, حياك الله يا أخوي. لكن هذا

الحياة، هذه الحياة. من البداية اعرف ربيعك او اعرفي ربيعتك، اذا انت وقفتي معاها وقت الشدايد وهو اول موقف انت انحطيتي فيه موقفت معاك، انت هنا المفروض تعرفين. او حتى خلينا نقول بتقولون بدور احنا ما نبغى نعيش حياتنا كلها اختبارات، نختبر العلاقات اللي حولنا والاشخاص اللي حولنا، بس شو تسوون عشان تعرفون معدن الشخص، عشان تعرفون يستاهل انه يكون موجود او لا. فطبيعي هذه الاشياء، يعني في النهايه احنا ما نسوي اشياء تعجيزيه ولكن اشياء مسموح ان احنا نسويها. خلوني اقرا بعض الكومنتات الجميله الحلوه على هذا الموضوع. عليكم السلام والرحمة، احنا في عصر كل شيء يحصل بسرعة وينتهي بسرعة، مو صحيح. ما في شيء، الوقت هو تباه يكون سرعة بسرعة، تباه يكون بطيء بطيء. فيونكا تحياتي لك، مساء النور يا مرحبا بك. البعض يعايرك على اشياء يسويها لك وهذا ما يعتبر صديق. اذا من اول شيء يعايرك انت لا تقول عنه أصلاً صديق. بس ويمكن يوسف بعد شاركنا وقال بأن قصص اللي أنت تقرينها أو الكومنتات اللي تقرينها أو الأراء اللي تقرينها من المستمعين هم التجارب اللي عاشوها، الأشياء اللي هم عاشوها. أكيد أنا معك 100%. عاشق مرحبا صديق وقت الضيق، يسعد مساكم حياك الله ويا مرحبا بكسا. ومرحبا أكيد بكل من ينضم لي طبعا إذاعة إمارات فم وبرنامجك لك، وأكيد ينضم إلى عالم الكومنتات الجميل الحلو أكيد تيك توك، واللي وصلنا أكيد بمستمعينا واللي يسمعونا من خلال الإذاعة. سالم الدرمكي يقول الإنسان بطبيعته يعطي أعلى قيمة للصديق ولكن الموقف يبين معدنة وقيمة النفس. لا حد يعطي حد أكبر وأعلى قيمة أبدا، دائما وأبدا عطوا الأشياء قيمها الصحيحة، قياسك أنت الصحيح إن كان صديق أو كان يعني شخص بحياتك. يعني القيمة الصحيحة أنت اللي تقدرها من خلال تعامل الشخص معك. أما أنا بعطي قيمة أعلى لفلان وفلان ربع القيمة معاطني من أول موقف وأول شغلة صايرة بيني وبينه، لا سوري. النصيحة اكتفوا بشخص ولا شخصين فقط، مو شرط يوسف، نحن سبع ما شاء الله تبارك الرحمن، فهي مش بالأعداد، أكيد مش بالعدد. في كومنت كان يقول نسيت الكومنت بس كومنت وايد حلو، إن شاء الله أني أتوقع أم قالت أنا يعني كان عندي دائرة من الأصدقاء وصفيت على ثلاثة والحمد لله، الباقي أعتبرهم قرائب فقط.

خلوني أختم وياكم هاي الفقرة وأقول إن في النهاية دائما الصداقة مش بكثرة الأصدقاء، لكن أكيد بجودة المواقف، بصدق الأشياء اللي تكون بينك وبين الناس. دائما وأبدا دوروا على الناس اللي تدعمكم، دوروا على الناس اللي تحبكم، دوروا على الناس اللي تفرح علشانكم وتدعمكم. دائما وأبدا لا تبحثون فقط عن الصديق، أنتوا بعد كونوا هذا الصديق اللي بنفس هذه المواصفات. لما تطلب الشيء، لأنه إذا أنت مش موجود فيك هذا الشيء، فاقد الشيء

0: خلونا نروح لفاصل وارجع أكمل معكم فقرتنا الثانية من برنامج إكليك.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم كليك.
6: استجواب من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع، فزاع. ألحان فايز السعيد. غناء راشد الماجد. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

شبيهة الورد والصبح. تحياتي لك ويا مرحبا بك الساعة عبد الله. أهلا وسهلا للاتحاد يا مرحبا. الحشيم وروت عناوية لونة فاروق تحياتي لكم، مشاركات لكم أكيد، تواجدكم وتواصلكم معنا. وأكيد هذه التحية نوجهها لمستمعينا بينهم يجون ويتواجدون ويتفاعلون ويسولفون معنا بكومنت حلو جميل منهم على التيك توك على الحساب الرسمي للإذاعة إمارات FM. خلونا نروح لوحدة من الفعاليات الجميلة الحلوة لمحبي الرياضة. هناك فعالية جدا حلوة باتشو، طبعا هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية، فمجلس أبوظبي الرياضي أكيد أكيد ما نسى هذه الفعالية ويقدم لكم فعالية جميلة حلوة في أنكم أنتوا تستمتعون بأجواء الحركة وتحتفلون في اليوم العالمي للدراجة الهوائية. الفعالية ممتعة وتناسب أغلب الفئات العمرية، تقدرون أنكم أنتوا تيون من بداية مشواركم وتبحثون عن يوم عائلي جميل ولطيف وخفيف وحلو. عندكم هذه الفعالية المناسبة للانطلاق يوم 3 يونيو 2026 في جزيرة الحديريات.

أكيد روت راح تشارك صح؟ منو يحب رياضة الدراجات الهوائية؟ خلينا نشوف مستمعينا رياضيين. أنتوا رياضيين بس يمكن هذه الرياضة يعني تسوونها أو ما تسوونها ما أدري. الحين بكتشف من الإيميلات من الكومنتات. عبد الله تحية لك. فاطمة الزعابي تقول حدي أزين ترى هو يعني درجات الهوائية. محمد أحلى رياضة بالنسبة لي الدراجات الهوائية. منو بعد يحب هالدراجات هالرياضة؟ مريم راشد تقول أنا. فاطمة بفوز عليت ما عليت اللعبة عندي. عناوية فاطمة تقول أحلى رياضة. فعلا رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات الجميلة الحلوة. فباكر لا تطوفون هذه الفعالية المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي اللي يقدمها إن شاء الله باكر. والله فعاليات وايد لمجلس أبوظبي الرياضي إن شاء الله بناخذ أكثر فعالية موجودة عندهم. عندهم الجري وعندهم لأن باكر 3/6 هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية واليوم العالمي للجري. أحلى شيء السيكل. ما الأول هذا. دكتور مرحبا حياك الله. باكر إن شاء الله اليوم العالمي للجري واليوم العالمي للدراجات الهوائية. فمجلس أبوظبي مقدم فعاليتين جميلة باكر إن شاء الله بتستمتعون فيها. وأيضا يوم الخميس إن شاء الله راح تكون أيضا فعالية حلوة وايد راح تستانسون عليها. مروان يقول الجري ملعبي يعني لا تحاتين بشيء إن شاء الله طال عمرك. إحنا بنروح لفاصل. فاروق شكرا وتحياتي لك. راح نروح لفاصل ودقات الساعة وإعلانات ومن مركز الاتحاد أكيد راح ناخذ الموجز العالمي وبعدها أكيد راح أرجع معاكم ومع أخبار حلوة وجميلة وخفيفة إن شاء الله تستانسون فيها وتستمتعون فيها من خلال برنامج إكلك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا و

0: أونلاين على 2xlhome.com.
1: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية واستهداف المدنيين وتدمير العديد من المناطق الأهلة بالسكان وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان، في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن هدنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أنها نفذت ضربات دفاعية استهدفت مواقع رادار إيرانية ومراكز قيادة وتحكم بالمسيرات في إيران. وذكرت سنتكوم في بيان لها أن القصف الذي استهدف منطقتي غوروك وجزيرة قشم يومي السبت والأحد يأتي ردا على إسقاط إيران مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ ضربة كبيرة استخدمت فيها صواريخ فرط صوتية مستهدفة مواقع تابعة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، وكانت السلطات الأوكرانية أفادت بقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على عدة مناطق من أوكرانيا. نهاية موجزنا الدولي، شكرا على حسن المتابعة.
2: فور تيريتوري بعرض قوي الآن.
3: شو العرض؟
2: دفعتك الأولى علينا 5 سنوات صيانة وضمان وتأجيل القسط الأول 6 أشهر.
3: ممتاز، امتلاك أسهل،
2: تصميم أنيق، تقنيات ذكية وراحة بترافقك كل يوم.
3: هذه هي اللحظة المناسبة، أنا متجه للمعرض اليوم. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز. تسوق الآن أو تصل على 800 موتورز اليوم. تطبق الشروط.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&, ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

ورجعنا في الساعة الثانية من برنامج كليك، وأكيد من خلال إذاعة إمارات فم. تحية لمن ينضم لنا في هذه اللحظات وفي هذه الساعة الثانية. مضى عمر ساعة من هذا البرنامج وما زلنا مستمرين في الساعة الأخيرة المتبقية من هذا البرنامج الحشيم. شكرا يا أخوي وتحياتي لك، وتحية أيضا لكل المتواجدين معنا. عمر منو بعد ويانا؟ بس هذه الكومنتات تطلع لي بس. سعود تحياتي لك. محمد 3055 يا مرحبا وسهلا. اوكي 6305 اي 777 نسيتي؟ شو نسيت؟ الكومنتات ما يعني الاكونتات ما تطلع لي شيء، فلازم يعني تكتبون شيء عشان يطلع لي وتشوف. ملك الساحة تحياتي لك. مساء الورد يا مرحبا. زين خلونا نروح لفقرة من فقرات البرنامج وننطلق في كيف متى وليش. واليوم بسولف لكم عن الساعة الذكية، ساعة اليد محوسبة تسوي من أعمال أساسية. أكيد يوسف تحياتي لك. مثل الحسابات، الترجمة، الألعاب اللي تشغلون فيها تطبيقات من التليفون.

إنزين يقول لكم في أنواع وايدة موجودة لطبعا الساعات، يعني ساعة للرياضة، ساعة للتطبيقات المرتبطة بطبعا الموبايلات. 7A777 مساء النور، حياك الله يا أخوي. بعض الأجهزة اللي تتضمن أكيد الكاميرا، الخرائط، البوصلة، أيضا آلة حاسبة، شاشة لامس، جوال، نظام الاستشعار عن بعد، عرض الخرائط، سماعات لاسلكية عفوا، أو مايكروفون أو شريف، حياك الله. من بعد سلم علينا يوسف، عليك السلام والرحمة. خلونا ناخذ قصتها. يقول لك أول ساعة رقمية صنعت بواسطة شركة هاني ليشن وسميت باسم ساعة بولتشار، وكان هذا في عام 1997، وفي قبلها طبعا، لكن أول نتكلم عن أول ساعة رقمية. علي تحياتي لك. عندكم أيضا في كان أول موديل بخاصية لوحة تدخل البيانات وذاكرة صغيرة جدا، 112، تخيلوا يوم كتبت الرقم والله عن شي تخيلت شكلها. تم إصدارها بلون ذهبي، لون أسود، لون فضي، وهذه الألوان كانت ترند في طبعا جيل الثمانينات. في عام 1998 المصمم ستيف مان استحدث أول ساعة يد قدمها في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في 7 فبراير، وأطلق عليها اسم والد الحوسبة الملبوسة. في 1999 افتتحت شركة سامسونج أول ساعة يد في العالم، وفي 7 فبراير 2000 أظهرت أول ساعة ذكية طبعا مثل ما ذكرناها للمصمم ستيف مان. وفي 2004 أصدرت مايكروسوفت ساعة ذكية سبوت، وهي من تكنولوجيا الأشياء الشخصية الذكية. من بعد 2004 ما شاء الله تبارك الرحمن كل الشركات اللي تختص بالأجهزة أبدعت في صناعة ساعة اليد الذكية. منو حاليا لابس هذه الساعة؟ يعني لا تقولوا لنا الأسامي، بس قولوا لنا إذا لابسينها ولا لا. أم هيونة تقول بصراحة لا، أحس نحن كبنات، أحس ما أعرف، بس أحس يعني عمر يقول لا، يمكن بس شفتها في مركز الاتصالات. يمكن نحن كبنات يعني إذا بناخذها بس عسب الجم، أحس شيء. لكن شباب ما شاء الله يربطونها بالموبايل وبالأشياء وبالإيميلات والدنيا، ما أعرف إذا البنات عندهم هالشيء بعد ولا لا. الحشيم كلنا لا ولا كلنا هي؟ أم تقول بس فترة ورجعت للكلاسيكية؟ هي كانت ترند يعني أول ما طلعت ونعرفت. عبدالله يقول هي ساعة ذكية، ما فهمت يعني أنت يعني تستخدمها تلبسها عبدالله ولا بس مجرد شيء يعني تأكد على أنها ساعة ذكية؟ هي دائما تعطي إيحاء لما نشوفها أحيانا في يد أي حد، تشوفه أنه بداية كانت تخص كل الرياضيين. فكانت بالفعل يعني أوكي تلبسها بس حاليا للكلاسيك، الكل يرد للقديم يعني. ولكن فعلا كان إيحاء صدق لما الواحد يشوف شي الساعة ذكية في يد أي حد، يقول عنه أنه شخص رياضي، شخص صحي، شخص ملتزم بروتين معين من نظام من حياة وشي. لكنها بعدين أصبحت أن الكل يعني سواء كان رياضي أو مش رياضي كانوا يستخدمونها. سمارة يا سمارة، الحين إذا تبي الأشياء بسرعة تستخدمها.

0: أخذ بريك وخلك معانا في كليك. خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

أبي أقول من القلب، في زحمة الحياة وتفاصيلها السريعة ننسى أحياناً أن نحن نوقف، أن ناخذ نفس عميق، أن نلتفت حولنا. دايماً ندور على الأشياء الكبيرة اللي ناقصتنا، مع أن غارقين وايد في محيط من النعم اللي ما تقدر بثمن.

النعمة مو بس في اللي ما نتمناه، لا، هي حتى في اللي ما نملكها، وحتى في الأشياء الصغيرة اللي نملكها. خلوني شوي من بعد إذنكم أتأمل معاكم بعض النعم. إذا يجينا نعمة الصحة، كل يوم نش الصبح نوقف على ريوننا ونتنفس الهواء بدون أجهزة وبدون ألم، هذه وحدها حياة كاملة. إذا بنذكر نعمة العافية وسلامة الحواس اللي نشوف فيها اليوم جمال الناس اللي نحبهم ونسمع بها أصواتهم، إذا بنتكلم عن نعمة الأمان فالحمد لله الرد آخر اليوم لبيوتنا مطمنين، نلاقي الدفى، السكينة، المأكل، مشرب، ونلاقي فيها الناس اللي يتريوننا. وإذا بنتكلم عن نعمة العلاقات فصدقوني شيء وايد حلو لما تلاقون قلوب طيبة تشارككم تفاصيل يومكم، القلوب الطيبة اللي تشارككم كل شيء، أهل يوقفون معاك ويساندونك في كل الأوقات، وربعك اللي يعيشون معاك اللحظات الجميلة. تعالوا بخبركم عن نعمة موجودة فينا ونحمد الله عليها، ويمكن مو دايما نوقف عندها، نعمة الابتلاءات اللي أحيانا نظن أنها شر لنا، اللي أحيانا لو تأمناها شوي بنعرف أنها يا حماية لنا من أشياء أكبر وأعظم، يا أنها بتكون درس لنا يخلينا أقوى. أنتوا تعرفون وأنا أعرف وكل حد يعرف أن نعم الله ما تنعد ولا تحصى، وكل نعمة تستحق منا الحمد والشكر. تعرفون بس لو قبل ما ترقدون بس تجي تغمضون عيونكم تتأملون شي النعم بقلوبكم تستشعرونها، راح تعرفون وتحسون، وأنا متأكدة وأنتم متأكدين منكم راح تحسون بالراحة. فدائما وأبدا نشكروا الله عن نعم لهالقد الصغيرة وايد، وقولوا ألف الحمد لله والشكر، ودائما اشكروه، لأن لما تشكرون النعم وتحسون فيها وتستشعرونها تزيد عندكم، وإذا زادت عندكم أكيد أنكم بتحسون بالراحة، أنا متأكدة. فالحمد لله والشكر على كل النعم.

0: تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكي الجديد يقدم لك تجربة متكاملة في تطبيق واحد، مع خدمات مصرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي ووصول أسهل إلى مجموعة واسعة من منتجات وخدمات البنك، من الخدمات المصرفية اليومية إلى البطاقات والخدمات والاستثمارات. أنجز معاملاتك بسهولة ضمن تجربة أكثر ذكاء وسلاسة.
1: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.
2: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا وحياكم الله. طمنوني عليكم، كيف انتو؟ بخير؟ يلا ما بتكلم، لما تدشون علي في التيك توك على امارات اف ام وتكتبوا لي شو اخباركم، انتو بخير ولا؟ محمد تحياتي لك، ملك الاسبوع الحمد لله. اوه مطبخ جدر وملاس، سلام. نحن بخير الحمد لله. روتي يقول بخير الحمد لله. لا لا أبا أشوف كومنتات جديدة الحين تسمعني على الهواء، أدش عندي على التيك توك على إمارات اف ام وتقولوا لي شو أخباركم.

الله يحفظ شيوخنا جميعا مواطنين ومقيمين على هذا على هاي البلاد. النشمي يسعد مساك. 2003 مساء النور، انتو بخير. محمد يقول كنا بخير بس وقت البرنامج مر بسرعة. بعدنا قارب ذهب، تحياتي لك. شو علي جو؟ اوكي. يلا سوبرمان يقول الحمد لله والشكر. الحمد لله. طيب طمنت عليكم، خلوني أكمل سير البرنامج. مريم تقول الحمد لله شكرا. طمنت عليكم، خلوني أروح لي طبعا فقرات البرنامج. والفقرة أغرب شيء، واليوم بكلمكم عن طلاب صينيين ابتكروا أكبر طائرة ورقية ويتحكمون فيها عن بعد. شفتوا لعبتنا، صاروا يتحكمون فيها عن بعد. تذكرون طبعا الطائرة الورقية صح؟ الحين كلكم صغار وما تتذكرونها. اوكي عمر يقول لعبة الطفولة وما زالت. عبد الله يقول هي هم مخلين شيء اصلا محمد. طبعا بين قوسين الصينيين. انتوا تلعبون هاللعبه وهم يعني ابتكروها بطريقه مختلفه. يقول لك مجموعه من طلاب مدرسه موجوده في طبعا الصين بقياده الطالب تشو جونجي من الصف السادس عشر، طبعا قرروا هم من نحو 6 شهور وهم مقررين. اسماعيل يقول منو ما كان يلعبها هذه الطائره من حقوقنا. انزين يقولكم طبعا هم من 6 شهور كانوا يصممون يجمعون طائرة ورقية عملاقة تعمل بالتحكم عن بعد، وقدروا انهم يتحكمون فيها ويوصلون لي طبعا تصميم معين وحلقوا فيها بكفاءة عالية وكاملة. وكان طبعا طول جناحي الطائرة 6.06 متر، ووصل طول جسمها ل 5.06 متر. وخضعت هذه الطائرة لطبعا اختبارات نجاح في وقت سابق من نفس الشهر، وتمكنوا من أن يخلونها تتم في الجو لمدة تقارب 15 دقيقة قبل أنها تهبط بأمان على الأرض. UAE تحياتي لك. اوكي عمر يقول يعني في مجال انه يشيلون فيها ناس. روت خذ راحتك. يقولكم طبعا قائد هذا المشروع وكبير مصممين الفكرة الأساسية كانت تعتمد على الواحد أنه يستخدم أبسط مبادئ الطائرات الورقية في أنه يوظفها بالتكنولوجيا الهندسية وينشئ فيها نموذج ضخم مستقر في نفس الوقت ونفس الانطلاقة نحو رقم قياسي. يعني الجماعة ما اكتفوا بأنهم بس يصممون الطائرة الورقية ويطيرونها ويتحكمون عن بعد، لا، بيدشون موسوعة جنس. الفكرة بدت وتوسعت في أن من أكتوبر الماضي قعدوا يعني يسوون هذه الأفكار ويشوفون كيف راح ينتقل هذا المشروع كهدف عادي إلى أكبر الأهداف اللي تسجل فيها طبعا الأرقام القياسية في موسوعة طبعا جينتس. كوثر مس الورد يا مرحبا وسهلا. سرور حياك الله. المهم يا جماعة الخير، طبعا إذا تبون تعرفون أعمار هذه الطلاب الصينيين هم 16 عام كل واحد فيهم، وقدروا انهم يتحدون اشياء هندسية موجودة
بالنسبة لهم تعتبر يعني بالنسبة للي في عمرهم تعتبر معقدة نوعا ما، ولكن هم قدروا أنه هم يوصلوا لنتيجة جيدة أو حلوة، وكل شيء كان حلو في هذا التصميم من طول جسم وعرض ولعبة ذكية وتفكير ذكي، وعرفوا أنهم يستخدمون الطائرة الورقية بشكل أنه يدخلون في الذكاء الاصطناعي. UAE تحياتي لك يا مرحبا. ففعلا يعني أشياء جميلة وحلوة نسمع فيها، ويمكن في يوم من الأيام أن احنا ما نتخيل. لكن خلوني شوية ردع اللي بالي الحين السؤال بسألكم إياه، شو اللعبة اللعبة اللي كنتوا تلعبونها أيام زمان، شو ما كان، شو ما كنتوا من أي جيل، شو اللعبة اللي فعلا لو الحين يعني أعطيناكم كل الأدوات والعوامل في أن أنتوا تبدعون وتبتكرون وتطورون منها، يا ترى شو من الألعاب بتختارون؟ يلا أترى يا مريم راشد تقول الشطرنج، بتطورينها أكثر يعني؟ آه ميت، لعبة الميت. UAE.

0: ضاعت كل حظي.
1: اوكي اسمحوا منك محمد السالم، السؤال يقول شو من الالعاب القديمه، شو ما كنتوا من اي جيل، اكيد كل جيل له العابه، لو اللعبه هذه تبون تطورونها شو من الالعاب اللي بتطورونها، شو بتختارون من لعبه عشان تطورونها؟ سالم يقول شطرنج. بيبي تحياتي لك وحياة إن شاء الله.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: اوكي شو اسم الأغنية؟ اسمها محمد السالم أعوف الدنيا. كنت سألتكم عن شو من الألعاب القديمة، شو ما كنتوا من أي جيل، الثمانينات التسعينات الألفية، شو ما كنتوا، شو اللعبة اللي بتطورونها؟ لعبة التيلة من الحشيم، تحياتي لك. في لعبة الخوصة بوصة الصقلة، كرة الطائرة محمد، ما يعني كرة الطائرة شو بتطور فيها مثلا، أو كرة القدم مثل روت يعني قال كرة، شو بتطورون فيها؟ الكيرم، شو بعد من الألعاب اللي كاتبينها؟ السيكا، البلاي ستيشن، البلاي ستيشن بتطورونها، وين بعد بتروحون؟ سالم، لعبة التيلة، والله ما أدري، لكن مشيها بدور. أوكي شكرا يو اي اي، شكرا. كانت هاي ألعابكم الجديمة اللي إذا أعطيتوا فرصة أنكم بنخلي بيها شريحة إلكترونية. إنزو بعدين شو تسوي الشريحة الإلكترونية؟ حبيت المشروع بس أبي أعرف يعني لوين يعني شو يعني هذيلا صمموا طائرة ورقية وبدعوا فيها وخذوا على مبدأ الاستدامة، ان احنا يعني اعادة التدوير في ان احنا ما فهمت بيبي، في انهم يعني ياخذون افكار في ان اعادة تدوير للاشياء اللي موجودة. ف كرة الطائرة أو كرة العادية أو البلاي ستيشن أو شو ما كان، شو بتطورون فيها، شو بيكون الهدف منها يعني مثلا. خلوني أخذ على السريع فاصل إعلاني وأرجع معاكم ومع برنامج كليك.
0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
2: إنه وقت تألقك وإشراقك وشعورك بجمالك. مرحبا بكم في عالم الجمال لدى لولو هايبر ماركت، وجهتكم المثالية للاستفادة من أفضل العروض على مستحضرات التجميل. استمتعوا بعروض استثنائية على مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية والصحة من أشهر العلامات التجارية وبأسعار لا تفوت. تسوقوا الآن داخل الفروع أو عبر تطبيق لولو وسارعوا، فالعروض متاحة حتى

وصلت معاكم للختام، وفي الختام أكيد شاكرة اليو اي اي 505 والحشيم وكل اللي متابعين روت وعمر و كلكم. محمد بعد تحياتي لك، واي دي ون مرحبا. كي ار الله يعافيك، شكرا. ايو اي شكله ما يباني انزل يدي اليوم، كلها سويتي شكرا. كاتب الاحزان ويسعدك يا رب. طبعا تنوعنا في مواضيع اليوم، شوية خذينا من الالعاب، وشوية خذينا من طبعا من الاشياء الحلوة، من الساعات، من الصداقة، من الاشياء الجميلة الحلوة اللي دائما وابدا اتمنى ان الاختيارات تنال على اعجابكم. وأكيد شكر موصول لكل من تابعنا في الراديو، وشكر لكل من تابعنا أيضا عبر طبعا الحساب الرسمي للإذاعة إمارات FM العناوية، ويسعدك ربي. شكرا سرور.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش غدا أعمال مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه شركة أرقام كابيتال على مدى 2 يوم في مركز دبي المالي العالمي. تستضيف العاصمة أبوظبي في 22 من سبتمبر المقبل معرض عجبان للصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، ويهدف المعرض إلى تعزيز قطاع الدفاع في دولة الإمارات مع التركيز حول تعزيز الشراكات داخل الدولة. أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة عمان. ينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي من 1 وحتى 3 من سبتمبر المقبل، وهو حدث بارز مخصص لقطاع الكهرباء والطاقة في الشرق الأوسط. اطلعت اللجنة العليا للتكامل الرقمي في الشارقة على مستجدات تنفيذ مبادرات التحول الرقمي في الإمارة، واستعرضت أبرز الإنجازات المحققة منذ الاجتماع السابق إلى جانب عدد من التوجهات الوطنية والعالمية المؤثرة في مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وما تتيحه من فرص لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية. ختام الموجز الاقتصادي قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة مع خير الإحسان.

الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: على الخط تبى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار. اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. And now, I'll stand by for some music. Music. Really good music.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي. ألحان الدكتور علي كانو. غناء حربي العامري.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.

0: الو، كان صديقنا
1: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها
1: انتم
0: وابتعد عنا.
1: هذا الكيان
0: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
2: والسماح للكفره بالتجوال
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسه. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
3: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع مع ماي انا مع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم، اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة. كليك، خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.
4: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: سامحوني.
1: حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائما في أكثر.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: لب 95.8
1: ميني ميكس
0: إمارات اف ام ميني ميكس.
2: انتو تسمعون الآن ميني ميكس على إمارات اف ام
1: ميني ميكس.
3: لا

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&D ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية

الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: عيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
2: ما قدرت أصبر وجيتك.
1: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بين 9 و8. كلمات علي بن سالم الكعبي. ألحان الدكتور علي كانو. غناء حربي العامري.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشنبوخة.

خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

الظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.5.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمارات.

0: تبغى تنوع؟ اسمعنا واستطرب. إمارات اف ام، كل يوم غير.
1: أقوى هلي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأجل

أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

إمارات في أم تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبويكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

سيارات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
6: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
8: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
9: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
9: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
10: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: fine, come on.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء.

0: All the hits.
1: أغاني حصرية وجديدة.
0: All the time.
1: فقط على إمارات FM.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى الإمارات يلدها الغليظ ولحمتها مرة.
1: أغنيتك لما تحبها
2: أحبك كثر ما قالوا
1: من تسمعها
3: يا سلام
1: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها. إمارات FM تسمع وكأن

تمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل النكد

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM تسمع وكانك ترى.
1: امارات FM